اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: جديد على انرجي عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: اسمي صبري، واللي يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة وحلقة آخر الأسبوع من اصحاب انرجي. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعتين الجايين عشان نصحى كده ونفوق مع بعض بأحلى أغاني، بأحلى طاقة، بتفاؤل، بحاجات حلوة كتير نعملها مع بعض في الحلقة النهاردة. فصباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. زي ما انتوا عارفين كل يوم خميس يا إما أنا ببقى معاكم يا إما سارة بتبقى معاكم، النهاردة الدور كان علي أنا، فعشان كده أنا حظي حلو اللي أنا معاكم النهاردة إن شاء الله. فصباح الفل عليكم، طمنوني عليكم بقى، أنا عايز أعرف من امبارح للنهاردة أخباركم إيه؟ يعني هل أنتوا كويسين؟ نايمين كويس؟ صحيين فايقين؟ شربتوا القهوة؟ ولا صحيين مش شايفين قدامكم وبتحاولوا تفتحوا عينيكم بالعافية؟ أنا عايز أعرف كل الكلام ده، وعايز أعرف أنتوا فين دلوقتي حالا وبتسمعوني من فين؟ لو لسه بتسمعوني من البيت، لو وصلتوا أشغالكم وبتسمعوني من الشغل، لو لسه في وسائل المواصلات أو في عربياتكم وبتسمعوني، كل ده عايز أعرفه منكم دلوقتي حالا. انا عارف ان انا متطفل حبتين وحشري حبتين، بس كده كده يعني هو ده المطلوب الصراحة، عايز اطمن عليكم بصفة شخصية. فطبعا ابعتولي على رقم الاس ام اس، رقم الاس ام اس ده الرقم السحري اللي تبعتولي عليه كل حاجة طلبتها منكم دلوقتي، وفي نفس الوقت تقولولي عايزين تسمعوا ايه. النهاردة انا مودي حلو، صحي كويس، انا اكشي نايم كويس، فعشان كده صحي كويس، حاسس ان تشي فريش كده حلو، وعايزين نسمع اغاني حلوه، اغاني يعني ما سمعناهاش كتير في الفتره اللي فاتت، اغاني وحشتنا، اغاني دخلنا في مود حلو، اذا كانت عربي او انجليزي مش فارقه، قديم جديد برضو مش فارقه. فعشان كده ساعدوني بقى من على نفس رقم الاس ام اس ده وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه. الرقم بقى اللي انا عمال اتكلم عنه ده للناس اللي بتسمعنا النهارده لاول مره، صباح الفل عليكم واهلا بيكم في اصحاب انرجي، هو كام يا جماعه؟
2: 9210
1: ده الرقم السحري اللي تبعتولي عليه كل حاجة انتوا عايزين تقولوها لي، اهمهم انتوا فين وبتسمعوني منين وعاملين ايه من امبارح للنهاردة وصحيين، المود بتاعكم عامل ازاي، وفي نفس الوقت ايه الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. تعالوا كده نبدأ الحلقة بداية قوية مع الهضبة عمرو دياب، اغنية سينجل، لحد ما نرجع ونبدأ بقى اصحاب انرجي بداية قوية.

أنا مش شايف سرب من الرسائل، أنا مش شايف سرب من الرسائل على رقم الاس ام اس وكده هبدأ أزعل. فعايز سرب على رقم الاس ام اس 92 10 لو سمحتوا، أعرف أنتوا فين بتسمعوني منين، أخبار موتكم النهاردة عامل إيه، وفي نفس الوقت عايزين تسمعوا إيه من رقم الاس ام اس. معلش كنت هعطس. عمر بيقول صباح الفل يا باسم، يومك سعيد، بسمعك من قلب المعادي. معلش عطست. من قلب المعادي. ممكن أغنية قاعد مكاننا الفضل شاكر جهزت وهتشتغل. هو أنت أصلا من سكان المعادي يا أستاذ عمر؟ أنا ما كنتش أعرف ده، احنا كده جيران يا ريس. صباح الفل عليك. والأغنية على فكرة جهزت وهتشتغل خلاص. أما رقم آخره 372 بيقولي صباح الفل يا باسم، مش كان آخركم يوم الأربعاء؟ بتفكرنا بقى بالإيه، بالذي مضى. ليه يا ابني، ليه يا ابني دوس على الجرح كده ليه؟ كان اخرنا يوم الاربع، بس احمد حسن كان بيطلع يوم الخميس، واحمد حسن ما بقاش موجود فبقينا ننزل يوم الخميس. الله يسامحك فكرتنا، بس انا كده كده فاكر، ما انا موجود معك هو يوم الخميس. المهم انا ويوي وبسمعك في العربيه ورايح شغلي، يهدوا التارجت قوي قوي يا حبيبي. فاهمك جدا، فاهمك جدا، يهدوا التارجت مليون مره. التارجت ده يعني من اكتر الحاجات المستفزه في الحياه. صباح الفل والجمال والرضا، انتوا اللي بتهونوا عليا الدائري النهارده. الدائري النهارده المود عباره عن الشغل، لو خلص خلص، ما خلصش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حابب اسمع حاجه لروبي على ذوقك من عناية الاثنين يا رقم اخره 605. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها، انا مبسوط بالناس اللي بعتت رسائل اوريدي، ومستني بقيت سرب الرسائل يوصل على 9210. طيب النهارده يوم الخميس، يوم 17 سبتمبر 2026، يا ترى درجات الحرارة عاملة ازاي؟ احنا من اول الاسبوع عاملين نقول لكم انه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول احنا في موجة حارة، والموجة الحارة دي هتوصل للذروة النهاردة. اهو احنا بقى في الذروة النهاردة، we are in the ذروة النهاردة. اعلى درجات حرارة هتتسجل خلال الاسبوع، لان النهاردة هي ذروة الموجة الحارة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. فنخلي بالنا ما نقفش في حتت فيها شمس كتير، نحاول على قد ما نقدر نشرب مية كتير. ايه كمان؟ لو نقدر نساعد الناس اللي شغلهم بيجبرهم ان هم يكونوا موجودين في الشارع، ياريت كده يكون معنا ازايز مية نديها للناس دي في الشارع، وبس كده خلاص. بس دي درجات الحرارة، يعني درجات الحرارة ممكن توصل ل39، وطبعا ممكن بقى في المناطق اللي هي مثلا معرضة للشمس جامد توصل اعلى من كده. بالنسبة للاحتباس الحراري ممكن الناس تحسها اكتر من 39، فالرسمية يعني هتكون 37 والمحسوسة 39. فانا قلت اقول لكم ان النهاردة ذروة الحر. غير كده يلا بعتولي على 92 10، عايز سرب من الرسائل لحد ما نسمع الاغنية الجاية اللي طلبها عمر، ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
5: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضاء من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
6: تابعونا على فيسبوك،
7: إنستغرام، وإكس،
8: يوتيوب، وتيك توك
9: at NRJ Egypt.
10: Energy 92.1.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

يا سلام، يعني طلبت منكم وانتوا يا مستمعين الصراحة يعني وفيتوا على طول، قلت لكم عايز سرب من الرسائل، لقيت السرب جه اهو، مش قادر اصدق نفسي بجد الصراحة. برافو عليكم يا جماعة، صباح الفل. فيلا نقرا بقى الرسائل بتاعت الناس الجميلة. صباح الفل يا صديقي، ده حواش بمسي من على كوبري الحلمية. شغلي تامر عاشور. حاضر، من عناية الاثنين هشغل لك تامر عاشور، بس يبقى احلى بقى لو قلت لي عايز تسمع ايه لتامر عاشور عشان اشغله لك. طيب صباح الفل يا باسم، عايز اغنية مربوط باستك لشر موفرز من عناية الاثنين. مربوط باستك مش بشر موفرز، مربوط باستك كايروكي تقريبا اعتقد، يا رب ما اطلعش غلطان. ده احمد كمال، صباح الفل، عقبال ما تنزلوا يوم السبت علشان يبقى يوم لذيذ زي باقي الاسبوع. عمر، ما تبعتلناش رسائل تاني. لو سمحت ما تبعتلناش رسائل تاني ارجوك. يعني الاستاذ عايده سعودي بتسمع دلوقتي، ينفع تسمع الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ينفع؟ ما ينفعش. لو سمحت ما تبعتش تاني. بونجور يا باسم، انا عملت القهوه اهو على امل اني اصحى النهارده ورك فروم هوم. ممكن انغام بقى، انا عايشه حاله. دي فاطمه من عناية الاثنين. يا فاطمه صدقيني انا عايز اعمل الفزوره اللي انت بعتيها لي امبارح، بس شاكك الناس هتقولي ايه السهوله دي، ايه السهوله دي، مش عارف. صباح الخير، انا عمر ورايح مع اختي الشغل على الدائري دلوقتي، صحيين مش قادرين، بس لما سمعنا صوتك اتحمسنا. احلى صباح في الدنيا، صباحك فل انت يا عمر انت واختك، وان شاء الله النهارده يومكم يبقى حلو جدا جدا جدا وكله طاقه وحيويه ونشاط. وخلاص بقى النهارده الخميس، يعني بكره وبعده اجازه، خلاص بقى. صباح الفل يا بسوم، انا في الطريق للشغل. ثانيه واحده، اكشن ايه ده؟ لا مش فاهم اخر حته دي. رقم اخر 1515، وعايز يسمع حاجه لمحمد فؤاد. حاضر، هاي صباح الفل، بسمعكم من المنصوره وانا رايحه الشغل، للاسف الطريق مش طويل، مش هلحق اسمعكم للاخر، بس بحس بطاقه وبتبسط جدا كمان وانا بسمعكم. صباح الفل، واحنا بننبسط قوي قوي قوي ان انت بتسمعينا. صباح الفل عليك. صباح الخير يا باسم، انا كمان جاركو بقى، احنا كتير قوي في المعادي، انا على طريق السويس، زحمه. ده فهمي يا فهمي، صباح الفل، كل المعدويه يجمعوا هنا وقولوا لي لو انت او انت من المعادي قولوا لي علشان نبقى جيران كده، وممكن نتقابل ننزل نشرب قهوه مع بعض ولا حاجه. انا من اماكن كتير يا باسم. ده عمر. اكتوبر ومعادي ومدينه نصر وتجمع، وبختار مكان النوم على حسب المزاج. المشكله عندي بنسى مكان الهدوم، لو عايز طقم معين بختار هو فين. لا ربنا يكون في عونك، دي مشاكل عالم اول دي ولا ايه؟ ربنا، انا مش طايقك يا عمر من ساعه ما قلت ننزل يوم السبت دي، مش طايقك. لا بهزر يا حبيبي، انت تبعد براحتك. صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، عاوزين نلعب بقى اهو، انت لوحدك مش عاوزين نفتح توبيك وكلام. احمد السعدي، على حسب المود وعلى حسب المستمعين عايزين يعملوا ايه، او الاغلبيه يعني بتاعت المستمعين عايزين يعملوا ايه. تمام، ممكن اغنيه ودوا حبيبي البحر ندى. حاضر، صباح الخير يا باسم، عامل ايه؟ ممكن تسمعني اغنيه حاجه مستخبيه الحمائي، واغنيه اوعديني الرامي جمال بليز. فك الاكتئاب اللي انا فيه. ليه مكتئب؟ ليه؟ احكي لي يا ابني، احكي لي وقول لي ليه مكتئب، فضفض معايا بجد، يعني ممكن يبقى عندي حل لمشكلتك، مين عارف، او ممكن بس تفضفض معايا فتحس اللي انت احسن علشان طلعت اللي جواك وفي حد بيسمعك مش اكتر. صباح الفل يا احلى باسم، انا وائل عبدالله من المنصوره، ومتابعكم بقالي كتير انت وساره، لكن اول مره ابعت رساله، وانا اليوم بيعدي بصراحه معاكم. سمعني قولي الشاهيناز. الله، الاغنيه دي يا وحشتني الاغنيه دي، تصدق هدور عليها، لو موجوده عندي هتتلعب على طول. صباح الخير، وصلنا الحمد لله لاخر الاسبوع، بسمعك من العربيه ورايحة الشغل، وعاوزة أسمع حكيم. يا حبيبنا الأغنية دي حلوة قوي قوي قوي، علشان نزق آخر يوم إن شاء الله. هدى من عناية الاثنين، هجهز لكم كل الأغاني اللي انتوا عايزينها ونسمعها مع بعض واحدة واحدة. للطلب الأول يتسمع الأول، بس أنا كلمت كتير قوي، تعالوا نسمع الأغنية الجاية.

0: abattra.
1: قبل ما اقول فزوره النهارده عايز اقول بقيه الرسائل اللي جت بسرعه عشان اصبح على الناس اللي اخذت من وقتها ومجهودها وكمان رصيدها علشان يبعتوا لي اس ام اس. سماسيمو: صباح الفل يا بسومي، هعمل قهوه دلوقتي وعندي اجازه من الشغل وهنزل افطر مع ماما واخويا وعايز اسمع حمائي حاجه مستخبيه. انا دورت على الاغنيه مش لاقيها، مش فاهم ازاي، بس ادور عليها تاني. انتوا متاكدين اسمها حاجه مستخبيه؟ لان انا دورت عليها النهارده مش لاقيها عندي، مع اني انا فاكر ان انا لعبتها على الهواء قبل كده. مش عارف اتأكدوا بس من اسمها صح وبعتولي تاني. ندى: زحمة قوي النهاردة، أنا معاكم في زحمة دائري المعادي. صباح الفل عليك يا ندى وربنا معاكي في الزحمة، وليلي فين بالزبط الزحمة. لا يا باسم مش سهلة قوي، ده النهاردة الخميس وهتلاقيهم مش مركزين وهيتلخبطوا، لو يعني لو عرفوها نعمل فزورة أصعب. طب يا فاطمة أنا هجرب، بما إن النهاردة الفزورة برعاية فاطمة هقولها لكم. بونجور باسم، ما قدرش ابعت قبل الموبايل كان بيعمل ما قدرتش ابعت قبل الموبايل كان بيعمل ابديت، لسه في البيت، ممكن القمر ديالي. حاضر، من عناية الاثنين يا شوشتة، بس كده انت تأمري. صباح الفل يا حلوين، خليها فرفشة بليز النهاردة الخميس. ندى احييكي، خلوها فرفشة يا جماعة. في مين كمان؟ بس كده. طيب نقول بقى فزورة النهاردة اللي هي برعاية فاطمة، هي اللي بعتالي الفزورة وقالت لي جربها مع المستمعين، مع اني انا حاسس ان هي سهلة. بصوا يا جماعة، كلنا في ايدينا الاتنين 10 صوابع. لو قلت لكم احنا لو معانا او عندنا 10 ايدين هيبقى عندنا كام صباع؟ بس كده، هي دي فزورة النهاردة. لما نشوف بقى فاطمة هتطلع سهلة ولا صعبة، لما نشوف. اصلا المشكلة انت بعتيلي الريل فيديو فممكن تبقى اسهل. المهم مش عايز اوضحها اكتر من كده، كلنا عندنا 10 صوابع في ايدينا الاتنين. لو قلت لكم احنا عندنا 10 ايدين هيبقى عندنا كام صباع؟ بس كده، تعالوا نشوف هتعرفوا حل الفزورة دي ولا لا. رقم الاس ام اس هو 92102، يعني يا رب يتلخبطوا.

لنا دارك ده ولنا ده. صباح الفل عليكم. يا هي غنت الاغنيه دي ازاي؟ صعبه قوي. المهم كنا بنسمع ليبي داري كده لروبي عشان في حد طلب اغنيه لروبي, فانا شغلت لك الاغنيه اللي على مزاجي. احنا قلنا النهارده شهيصه ودلع عشان النهارده يوم الخميس, يبقى النهارده شهيصه ودلع علشان النهارده يوم الخميس, او بحاول يعني على قد ما اقدر. اغلبيه الاغاني اللي انتوا طلبتوها جاهزه وهتشتغل, ما عدا اغنيه حمائي حاجه مستخبيه مش لاقيها عندي النهارده, واغنيه رامي جمال برضو اللي طلبت مش لاقيها عندي النهارده. ويا ست فاطمه اهي كل الناس عرفت الاجابه الصح ولا حد اتلخبط فيها. شفتي بقى؟ شفتي بقى؟ يعني انا عمال اقولك مش هتنفع عشان هي فيجوال اكتر. قالتي لا اجربها اهي كل الناس عرفت الاجابه الصح. طب اعمل انا ايد؟ هغير الفزوره. طيب يا جماعه الفزوره كانت بتقول كل واحد فينا عنده 10 ايديه, عنده 10 صوابع في ايديه الاثنين. لو قلت لكم عندنا 10 ايدين هيبقى عندنا كام صباع؟ في الريل اللي فاطمه بعتته لي اغلبيه الناس اتلخبطت وقالت 100, بتعمل 10 في 10 100. بس الحقيقه لو عندنا 10 ايدين احنا بنتكلم عن 10 ايدين, يعني 5 تجواز ايدين, يعني 10 في 5 بقوا 50 صباع. فبرافو لكل الناس اللي عرفت الاجابه صح, مع انها سهله جدا مش المفروض احييكوا, لان ده مش معناه ان انتوا خلايا مخكوا ولا منهاره ولا متدمره, بس يعني هصبح عليكوا كده كده. عمر برافو عليك. حد بيقول لي صباع واحد, روح كمل نوم, روح كمل نوم, مش هقول غير كده. احمد السعدي قال 50 صباع صح. نهى الخولي, عمر وناديه السرجاني 50 صابع لان 10 ايدين فردي. تحياتي وائل عبد الله من المنصوره, صباح الفل يا وائل, وانت صح جدا. 50 صباع رقم اخره 892. صباح الورد من زهراء المعادي من العربيه, نمت كويس فصاحي عندي طاقه ونشاط رايح الشغل. شغل مرايه الحب لتامر عاشور. طيب هشغل مرايه الحب لتامر عاشور, حاضر من عنايا الاثنين, ادور عليها لو عندي تسمعها على طول. رقم اخره 796 بيقول 50 صباع. صباح الورد يا باسم, الدنيا هادية عندك النهاردة مفيش دوشة. ليه؟ عشان سارة مش موجودة يعني؟ قصدك ان عشان سارة مش موجودة فالدنيا هادية؟ هقول لها على فكرة الإجابة 50 صباع. ده حسام عبد الرحمن, برافو عليك, هو اللي بيقول لي الدنيا هادية عندك النهاردة. ودينا كمان عرفت الإجابة الصح. طيب انا قلت هغير لان الفزورة سهلة جدا الصراحة, حتى لو عرفوها النهاردة الخميس وهنفرفش ونفرفش ونبقى فرفيش, لان الخميس اللذيذ اخيرا وصلنا لنهاية الاسبوع. قلبي الطيب بقى دي فاطمة, شكرا. بصي انا مبسوط ان انت بترشحي لي فوازير وبتبعتي لي دايما على الانستجرام عشان نقولها للناس, مش انت بس, انت وعمر كمان وناس تانية. فانا مبسوط ان انتوا عجبكم الفقره جدا لدرجه ان انتوا بتبعتوا لي يعني ترشيحاتكم للفوازير. ساره مدربانه حلو. طب سقف لساره يا جماعه. طبعا عشان فوازير ساره لا منطقيه, ها فانتوا بتفكروا على طول برا الصندوق فتطلع اجابتكم صح في الاخر. طيب حاضر, مراية الحب برضو لتامر عاشور. طيب هغير الفزورة, اقول لكم فزورة تانية. الفزورة بتقول احنا بندور النهاردة على اسم بنت لو شلت منه حرف يبقى كلام فارغ. دي صعبة, دي شوية, دي صعبة شوية. وبرضو على فكرة عايز اقول لكم الفزورة دي برضو برعاية فاطمة, فاطمة هي اللي بعتها لي. بندور على اسم بنت لو شلنا منه حرف يبقى كلام فارغ. اللي يعرف حل هذه الفزورة يبعت على رقم الاس ام اس 9210 كايروكي, مش شرموفرز اللي طلبها, مربوط باستك.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: مبسوطة يا فاطيمة؟ اهو بسببك وبسبب الفزورة اللي فاتت السهلة جدا. اول ما قلت الفزورة التانية محدش بعت الاجابة. اول رسائل وقعت حاجة من الاثنين. يا اما رسائل وقعت يا اما محدش بعت الاجابة. عمليا انا دلوقتي بقى بوصلي لي اهو البرنامج. لا انا بهزر طبعا وبحاول ان انا اغيظك. لا لا لا خالص، لان هي الفزوره الثانيه اصلا انت اللي بعتها برضو، فانا مش عارف الناس اختفت ليه. يا رب ما تكونش الرسائل وقعت يا رب، يعني عشان الحلقه كانت ماشيه 100 فل و10 مش فاهم فيه. طيب يا جماعه، الفزوره مره كمان بتقول بندور على اسم بنت، لو شلت من اسم البنت ده حرف بقى كلام فارغ. فكروا عشان انا بلعب بالكلام شوية، تمام؟ بندور على اسم بنت وهسهلها لكم، مكون من 5 حروف، لو شلنا منه حرف بقى كلام فارغ. يا ترى يا هل ترى الاسم اللي احنا بندور عليه ايه؟ ارجوكوا بعتولي علشان ارجوكوا زقر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرسائل ما وقعتش. حد بيقول لي ما سمعتش الفزورة التانية. احمد السعدي اديني لسه قايلها. انا يا ابني انا قلبي طيب فاطيمه، خلاص الرسائل ما طلعتش وقعت، بس هي تقريبا الفزوره الثانيه صعبه قوي، لان هو ده اللي عمر بيقوله، الفزوره صعبه بصراحه. طب اسهلها لكم ولا ايه؟ اسهلها لكم ولا ايه؟ اسهلها لكم ولا ايه؟ طيب هسهلها لكم كمان، مع اني قلت للاسم مكون من 5 حروف، هسهلها لكم تاني. اسم بنت مكون من 5 حروف، لو شلنا منه لو شلنا منه حرف بقى كلام فارغ. وعايز اقول لكم ان الاسم ده موجود شبهه قوي في انرجي. بس كده خلاص، ما ينفعش سهلها اكتر من كده. لو سهلتها اكتر من كده اقول لكم الحل احسن. اهو الاسم ده موجود شبهه قوي في انرجي. بس خلاص انا مش هينفع اقول حاجه تاني. تامر عاشور، مراية الحب اتطلبت، يلا نسمع.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
5: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
4: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
6: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين.
6: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
6: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: طيب خلاص بقى انا هقول حل فزورة النهاردة عشان الناس غلب حمارها، مع ان في كام واحد كده عارف الاجابة وفي حد بعت لي اجابة انا ما كنتش متوقعها لكن طلعت صح. المهم هي صح بس مش موجودة شبهها عندنا في انرجي. المهم قبل ما اقول لكم حل الفزورة عايز اقول لكم انه ميدو حبيب قلبنا هنا من السوشيال ميديا قال لي ان في حادثة على الدائري على الطريق السياحي، في حادثة على الطريق السياحي اتجاه المعادي، وبيقول لي حادثة وحشة قوي قوي قوي قوي. فلو سمحتوا لو هتستخدموا الطريق السياحي وعندكم مواعيد لازم تروحوها استخدموا الدائري بداله، لأنه الطريق السياحي ما بيتحركش بسبب الحادثة. ولو في حد في الطريق السياحي قريب الحادثة أو شافها لو سمحتوا برضو قولولي، وقولولي التطورات يعني لو الـ أنا سمعت إن في احتمال يكون في إصابات لأن هما كذا عربية، فيا رب تكون بس الإسعاف وصلت ويا رب الموضوع ما يكونش فيه حاجات صعبة يعني. فالسياحي في حادثة اتجاه المعادي، في حادثة فخلي بالكو اتجاه دائري المعادي، فلو سمحتوا خلي بالكو لو عندكم مواعيد مهمة استخدموا طريق بديل زي مثلا الطريق الدائري. طيب نحل الفزورة بقى عشان خلاص كفاية مش هنقضي الحلقة كلها فوزير يا جماعة ولا ايه؟ وفاطمة فوزيرك صعبة، وهي أصلا بعتتلي بتقولي اعترف لك اعتراف أنا مبسوطة إن الفزورة إن اللي ألفتها صعبة، حاسة إني بقيت شريرة سيكا. يعني أنت بسيطة، أنت فرحانة إنك بقيتي شريرة؟ في يا فاطمة؟ ليه كده يا فاطمة؟ هي اللي ألفت الفزورة بتاعت الحرف بتاع البنت ده. الفزورة كانت بتقول بندور على اسم بنت لو شلت منه حرف يبقى كلام فارغ، وقلت لكم البنت دي اسمها مكون من 5 حروف وفي اسم شبهه هنا في انرجي او هو يعني، والناس عرفت الاجابه. بس الـ بصراحه ابهرني منص بيقول باسم صباح الفل الاسم هو فتحيه لو شلت الحاء تبقى فاتيه. صح، الواحد اللي بيفتي بيقول كلام فارغ، بس هي اسم فتحيه مش موجود عندنا شبهه في انرجي، هي دي الحاجه الوحيده بس اللي ما خلتش الفزوره بتاعتك صح او الاجابه بتاعتك صح. نسرين برافو عليكي، صباحك جميل يا باسم. انت وساره والاجابه هي كذا، وبحب اصبح على بناتي مريم وايريني دعمات فوزي من المنصوره. جود مورنينج، نزلت العيال من بدري ووركينج فروم هوم النهارده، ممكن تلعبوا في القلب انت لتامر حسني. ميرسي هايدي من عنايه الاثنين، هايدي انت تؤمري. انا زيزو بكلمك من طنطا، الاجابه هي كذا، لو حذفنا كذا بقى كذا يعني كلام فاضي او كلام فارغ. صح جدا يا زيزو. و طارق وفاطمة برضو عرفوا الإجابة صح، هم دول بس اللي عرفوا الإجابة صح، تقريبا 4 أو 5 بالكتير، والإجابة هي اسم البنت هو زهراء، لو شلنا الحرف الأول بقت كلمة هراء يعني هراء يعني كلام فارغ. فبرافو على الناس اللي عرفت الإجابة صح، وطبعا الاسم ده شبه أو هو اسم شبه زهرة رامي حبيبة قلب الكل، فصباح الفل عليكم. أنا عندي النهاردة مواضيع كتيرة مش عارف أبدأ في كلام في أني واحد، وفي منهم موضوع ممكن يبقى لعبة وفي منهم موضوع ممكن يفتح لنا موضوع، مش عارف أبدأ كلام في أني واحد فيهم، فساعدوني كده وقولوا لي عايزين أبدأ بإيه، يعني قولوا لي 1 أو 2 أو 3 وأنا هعرف وقرر متلوش. ابعتوا لي بس على رقم الاسمس، يا إما رقم 1 يا إما رقم 2 يا إما رقم 3 وأنا هعرف وأدوس أنا وأقول لكم الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. شهناز قولي من الأغاني اللي طلبت على رقم الاسمس 92102.

بدأنا الساعة الثانية في إصحى بإنرجي ومكمل معاكم لحد الساعة 10. أنا باسم كميل في إصحى بإنرجي. وعمركم سألتوا نفسكم يا جماعة سؤال يبان اللي هو منطقي جدا بس ملوش إجابة؟ هو ده اللي احنا هنعمله النهاردة في لعبة نفسي أعرف إزاي. نفسي أعرف إزاي احنا عايزين نعمل سلسلة متسلسلة ورا بعض كده من الأسئلة اللي تبان اللي هي منطقية جدا لكن يعني ممكن احنا ما نكونش عارفين او البني ادم العادي ما يكونش عارف الاجابه بتاعتها. يعني مثلا انا هبدا بسؤالين وانتوا تكملوا بقى على نفس الوتيره. نفسي اعرف ازاي طعم البيضه مش نفس طعم الفرخه مثلا، مع البيضه جايه من الفرخه فاكيد المفروض تبقى نفس الطعم او طعمها قريب. فده مثلا سؤال. سؤال تاني، نفسي اعرف ازاي المسكن بيعرف ان صباع رجلي الصغير هو اللي وجعني وبيسكن الالم فيه، ازاي بيعرف يعني ازاي؟ فانا عايز بقى اسئله من الستايل ده، اسئله تبان اللي هي لو فكرت فيها هو سؤال منطقي على فكره. هو فعلا ازاي المسكن بيعرف ان صباع رجلي الصغير او مش عارف ركبتي اليمين هي اللي وجعاني وبيسكن الالم فيها، او نفسي اعرف ازاي طعم البيضه مش نفس طعم الفرخ مثلا. فانا عايزكم بقى تكملوا معايا على نفس الوتيره دي، اسئله تبان اللي هي منطقيه جدا بس اجابتها ممكن ما تكونش معروفه، يعني ازاي محدش عارف. فيلا نفنن كده مع بعض. انا عايز الدماغ اللي صحصحت بقى من الفوازير تفنن كده معايا، وعايز اشوف اسئله احس انه ايه ده صح ازاي. بس لازم تبدا سؤالك بقى نفسي اعرف ازاي وتكمل بقى على نفس الوتيره. نفسي اعرف ازاي طعم البيضه مش نفس طعم الفرخه، ونفسي اعرف ازاي المسكن بيعرف ان صباع رجلي الصغير هو اللي وجعني وبيسكنه. كملوا بقى على نفس الوتيرة. 92-10 ده رقم الاس ام اس. يلا نلعب مع بعض. نهاردة يوم الخميس يعني يوم الفرفشة ويوم الحاجات الخفيفة كده، مش عايزين حاجات جد قوي لحد ما نروح نسمع الأغنية الجاية ونرجع نكمل الساعة التانية من أصحاب انرجي. Let's go.

0: زي ما قلت لكم النهارده بنعمل سلسله متسلسله من الاسئله اللي ممكن تبان هي منطقيه جدا لكن بجد ممكن ما نكونش عارفين الجواب بتاعها. اسئله محيرانه، اسئله اللي هي كده يعني كده اهو فاهمين عارفينها. زي مثلا ما قلت لكم مثال، نفسي اعرف ازاي طعم البيضه مش نفس طعم الفرخه مثلا، او نفسي اعرف ازاي المسكن بيعرف ان رجلي الشمال من تحت هي اللي بتوجعني فيروح للحته دي ويسكن الالم فيها. كل الاسئله دي اسئله تحس اللي هي كده عميقه جدا ومنطقيه جدا لكن ملهاش اجابه. تمام؟ فمثلا حد بيقول لي نفسي اعرف ازاي اول مصنع طوب اتبنى، ونفسي اعرف ازاي اللي اخترع الساعه ظبطها على الساعه كام مثلا. اهي اسئله اهي تحس انه هو فيه مش ماشية مع المنطق، يعني ازاي يا جماعة. في حد كمان بعت لي بيقول لي نفسي اعرف ازاي اللبن بيغلي ويفور مع ان المية بتغلي وما بتفورش مثلا. مثلا بس اكيد مكون من مكونات، يعني القشطة هي اللي بتخليه يفور، بس مش مشكلة هنعديها. زي لما يقول لك بلاش تاكل بالليل علشان ما تتخنش، معدتي عرفت ازاي اننا بالليل؟ يعني دي ليها تفسير علمي بس. تمام. عجبني حلو السلسله المتسلسله من الاسئله اللي ممكن تبان ان هي منطقيه لكن ملهاش اجابه. كملوا يا جماعه، عايزكم تكملوا اكتر على نفس الوتيرة على نفس النظام كده، اسئله تحس ان هي منطقيه جدا لكن في الحقيقه يعني انت مش فاهم. طب ازاي تيجي ازاي دي؟ يلا بعتولي اكتر على 92100.
1: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 ب 6360 جنيه، أما عيار 24 فهو ب 7268 جنيه. سعر الجنيه الذهب ب 51296 جنيه، وسعر الأونصة ب 227918 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بي كومبلكس. فيلم على اللسان في 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308 768 728.
2: صباح الخير، استاذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا.
3: طيب يا جماعة، بما ان الدراسة بدأت فانا متأكد انه جروب الماميز بقى شغال على عينه، الله ينور. تمام، لكن في شخصية من اشهر الشخصيات اللي في العالم حصل لها مشكلة كبيرة بسبب جروب الماميز. مين هي؟ هي ميغان ماركل. مين هي ميغان ماركل؟ ميغان ماركل هي حرم الأمير هاري أو برينس هاري من العيلة المالكة البريطانية، وهي أصلا كانت بتمثل في الأول، وبعد كده هما الاثنين اتجوزوا وعايشين أعتقد دلوقتي في أمريكا. فميغان ماركل هي مرات الأمير هاري من العيلة المالكة البريطانية. تمام، حصلها بقى مشكلة عاملة ازاي بسبب جروب الماميز. انضمت لمجموعة واتساب مخصصة لأهالي الصف اللي ابنها موجود فيه، اللي هو ابنها أرتشي أو الأمير أرتشي في المدرسة. وفي لقطات بقى كتيرة جدا انتشرت لها على السوشيال ميديا، لقطة شاشة متداولة من المجموعة بتبعت لها رسائل ترحيب اللي هي انضمت لجروب الماميز. لكن بكل أسف الصورة دي لما نزلت معاها بيانات الاتصال الخاصة بميغان ماركل، وده طبعا أدى لظهور مخاوف جديدة تتعلق بخصوصيتها وأمنها، لأن دي طبعا أميرة أو مرات أمير. تمام، هي مرات الأمير هاري. فتخيلوا لما رقمها يتسرب على السوشيال ميديا بسبب سكرين شوت من جروب الماميز اللي هم بيرحبوا بيها انه ميغان ماركل دخلت معنا جروب الماميز بتاع المدرسة. فطبعا عمل لها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لان هي شخصية عامة، وهي مش بس شخصية عامة، هي شخصية من اكبر الناس المعروفة في العالم من العيلة المالكة. يعني هي شخصية مهمة كمان، هي مرات شخصية مهمة كمان. فعشان كده الموضوع ده عملها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ودلوقتي طبعا الفريق بتاع السيكوريتي بتاعها بيشوف هيحلوا المشكلة ازاي. وده خلاني طبعا اتساءل، اكيد في مشاكل كتيرة ومنهم بيوصل لمشاكل كبيرة بتحصل بسبب جروب الماميز. فبمناسبة دخول المدارس، انا بسألكوا عايز اعرف منكوا ايه المشاكل اللي انتوا شفتوها حصلت بسبب جروب الماميز، او سمعتوا عنها من واحدة من صحباتكو انها حصلت في جروب الماميز. انا عايز اعرف. طبعا المشاكل ممكن ما تكونش متعلقة بالخصوصية زي ميغان ماركل، بس اكيد في مشاكل بتطلع بسبب جروب الماميز كتير قوي. وانا نفسي اعرف، بما اني طبعا عمري في حياتي ما هخش جروب الماميز لانها مش مامي اكيد، فعايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل على جروب الماميز، وبالاخص المشاكل اللي بتطلع منه. فلو حصلت معاكم انتوا شخصيا مشكلة، او لو سمعتوا عن مشكلة حصلت بجروب الماميز، ابعتولي على 9210، كنت هقول رقم التليفونات مش عارف ليه، ايوه انا هقوله، بس يعني ابعتولي على رقم رسائل 9210، او كلموني على 38351771 او 178، او لو سايقين ومش عارفين تكلموني ابعتولي على رقم الاس ام اس كلمة انا، او كلمني وانا هكلمكم وتطلعوا معايا على الهواء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. انا لسه بشغل لكم الاغاني اللي انتوا طلبتوها. ها ها ها، يعني حكيم وحدى بندق، يا حبيبنا طلبت هنسمعها.

طيب يا جماعه، انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، وانا مش عارف مين وصل الشغل ومين لسه بيسمع. فاللي لسه بيسمع يبعت لي كده على رقم الاس ام اس 92100 وقولوا لي ايه الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. في الفتره اللي فاتت، في الكام يوم اللي فاتوا، في اشاعات انتشرت بتقول انه توحيد امتحانات الشهاده الاعداديه على مستوى الجمهوريه. الكلام ده انتشر جدا على السوشيال ميديا في خلال اليومين اللي فاتوا، وفي ناس بقت متلخبطه هو فعلا الامتحانات بتاعه الاعداديه كلها هتتوحد على مستوى الجمهوريه ولا لا. لكن الاستاذ شادي زلطه، المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، نفى صحه المنشورات او الحاجات اللي نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتقول انه امتحانات الشهاده الاعداديه كلها هتتوحد على مستوى الجمهوريه. واكد كمان ان اللي بينتشر على السوشيال ميديا ده عاري تماما من الصحة، وقال انه امتحانات الاعدادية بتتعمل على مستوى كل محافظة لوحدها، وفقا طبعا للنظام المعمول بيه او اللي شغال بيه من غير اي تغيير. يعني كل محافظة بتعمل امتحان على حسب النظام اللي شغالة بيه، فالامتحانات مش هتبقى موحدة، مش هيبقى امتحان واحد على كل مستويات او على مستويات الجمهورية. فالاشاعات اللي ممكن تكونوا وقعتوا فيها على السوشيال ميديا ومش فاهمين الكلام ده صح ولا غلط، دي طلعت اشاعات، ده كلام ملوش اي علاقة بالصحة خالص. انا قلت اقول الخبر ده بما اننا بدأنا الدراسة، وطبعا في اشاعات كتيرة جدا هتطلع عن الدراسة ومواعيد الدراسة ومواعيد الامتحانات ومدة الدراسة وكل الكلام ده. فاي خبر بيطلع غلط لازم نطلع نقوله لكم على الهواء علشان تبقوا عارفين الحقيقة من الإشاعات. أنا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10. اطلبوا واتمنوا الأغاني اللي انتوا عايزينها. شوشتة أي خدمة، ما أقدرش أرفض لك أي طلب. هي اللي كانت طلبت أغنية سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي، هي بس كانت مطلوبة متأخر شوية فتأخرت في ترتيب الأغاني، لكن غير كده بلعب لكم كل الأغاني اللي انتوا عايزينها. كل اللي عليكم تعملوه تطلبوها من على رقم الاس ام اس 92100. أنا بحب قوي الأغنية دي لهند عبد الحليم، إزاي كده؟

0: شوشتة بتقول Love the Gabriella Song 2. هي أغنية خطيرة الصراحة، يعني اللي عمل المزيكا وكتب الكلام واللي غنوها طبعا كاتس آي، برافو برافو. ثانية واحدة يا جماعة نسقف لهم مع انهم عمرهم ما هيسمعونا. الأغنية خطيرة ده، حتى إسلام إسلام بعت لي بيقول لي أنا متأكد إن أنت اللي على الهواء أول ما سمعت الأغنية دي. هي أغنية خطيرة، هي أغنية حلوة جدا لدرجة إن أنا أول 20 ثانية فيها عملها الرينج تون بتاع تليفوني. أغنية حلوة جدا جدا جدا الصراحة، يعني ومختلفة وتلزق في الدماغ، خطيرة. جابرييلا كاتس آي كنا بنسمعها على انرجي 92.1، وهنسمع دلوقتي أغنيتين ورا بعض، محمد عساف وسان ليفون أغنية مسكرة، وكمان حمادة هلال أغنيته الجديدة يا نسينا. فتعالوا نسمعهم مع بعض ونرجع نكمل حلقة النهاردة من أصحاب انرجي.
1: أنت تحط مكياج لزمانكم
2: جديد سان ليفون ومحمد عساف.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
3: انرجي 92.1. المزيكا
4: المزيكا
3: لعبتها.

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فضلك وان لاست راوند.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: بولتو كهرباء الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط راس وهاي فارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

وبكل أسف حلقة النهاردة من إصحى بأنرجي خلاص خلصت، ومعنا كده إن أسبوع إصحى بأنرجي كله خلاص خلص، لكن ما تقلقوش كالعادة أنا وسارة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنرجع لكم مرة كمان يوم الحد اللي جاي في نفس الميعاد من الساعة 8 لحد الساعة 10. بس النهاردة هتقدروا تسمعوني مرة كمان في برنامج ديجي توك من الساعة 3 للساعة 4 عشان تعرفوا كل أخبار عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا وعالم الديجيتال، وبكرة كمان هتسمعوني أنا وسارة مرة كمان لكن بالليل بقى من 7 ل 8 بالليل بتسمعوا سارة المنذر في برنامج لعبتك بالأغاني العربي للأغاني العربي، ومن 8 ل 9 هتسمعوا برنامج لعبتك للأغاني الإنجليش معانا إن شاء الله من 8 ل 9 بالليل. وللي مش هيسمع النهاردة بعد الظهر وبكرة بالليل تقدروا بقى تسمعونا مرة كمان يوم الحد اللي جاي من 8 ل 10 الصبح. وكالعادة بعدنا على طول هتسمعوا ملكة المواسم سلمى قاسم اللي بتطل عليكم في شيفت جديد في شيفت الصبح من الساعة 10 لحد الساعة 12. يعني يا رب تقضوا ويكند سعيد جدا جدا جدا، تعملوا فيه كل حاجة نفسكم تعملوها وتريحوا وتخرجوا وتشوفوا صحابكم وتشوفوا عائلتكم وتعملوا المشاوير اللي وراكم وتنجزوا كل حاجة عليكم وترجعوا لنا كده تش فريش في حلقة جديدة من إصحى بأنرجي يوم الحد اللي جاي. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعتين اللي فاتوا، بدأنا اليوم مع بعض وإن شاء الله يبقى يومكم حلو جدا. أنا من موقع هذا هقول لكم سلام عشان هبدأ الأجازة.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم، بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، وعايزين نشوف بقى المود النهاردة رايح فين. ولكن النهاردة يوم الخميس فعايزين نفرفش بعد اذنكم، مش عايزين حاجات حزيني، ففرفشونا بقى ايه واختاروا معايا اغاني اميزينج.

طيب نقول صباح الخير لمارينا اسكندر، بتقول بونجور يا سلومة، ممكن ابن حبيبي اهداء لدودو وابو دودو. صباح الفل يا مارينا، حاضر عينيا، الاغنيه جاهزه حالا. انا عارفه ان دودو ما بيبقى عايز يسمع حاجه، بيبقى الوقت معانا مش كبير عشان ايه، بيبقى رايح الحضانه، فسمعها له دلوقتي حالا. في كمان عمر بيقول صباح الفل والياسمين يا سلمى، ممكن اغنيه لا اصاله او انغام بس تكون قديمه شويه. حاضر عينيا يا عمر، هختار حاجه لذيذه كده لا اصاله او انغام. وفي كمان رؤية بتقول صباح الخير على ملكه كل المواسم، صباح الفل يا رؤية منوره الدنيا، اختاروا معايا بقى اغاني لذيذه كده. انا بصراحه قاعده بعمل حاجات منتل وبختار لكم اغاني حلوه تليق باجواء الويكند وكده، بس عايزاكم انتوا كمان تختاروا معايا، فابعتوا لي يلا حالا على 92 100.

0: اكيد كلنا ملاحظين انه الكام يوم اللي فاتوا دول بما فيهم النهارده يعني الجو حر شويتين الصبح، فعايزه اقول لكم بقى الويكند ده الجو هيكون عامل ازاي. اولا بتتوقع الهيئه العامه للارصاد الجويه انه هيبقى فيه استمرار للارتفاع المؤقت في درجات الحراره. النهارده يوم الخميس 17 سبتمبر قبل ما تتراجع حدة الموجة الحارة دي، طبعا هيحصل ايه انخفاض تدريجي في الجو ابتداء من بكرة من يوم الجمعة، وعايز اقول لكم ان درجات الحرارة هتنزل من 3 لـ5 درجات. طيب ايه اللي بيحصل بقى النهاردة؟ مبدئيا النهاردة مثلا درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36، فتحس انه ده تصعيد قوي على يوم 17/9 فاهمين، ولكن ما تقلقوش من بكرة زي ما قلت لكم درجة الحرارة تنزل جدا. بكرة درجة الحرارة العظمى 31، وبعدين على مدار بقى الكام يوم اللي بعد كده احنا بنتكلم انه طول الاسبوع اللي جاي تقريبا ابتداء من بكرة درجة الحرارة العظمى 31 و30، يعني ولا هتزيد عن كده ولا هتقل عن كده. فطبعا زي ما قلت لكم تصعيد الحرارة ده هو النهاردة بس، ومن بكرة الجو هيبقى لذيذ. فيعني معرفش هو في حد يا جماعة لسه بيعمل اي مظاهر صيفيه في دلوقتي في الويكندز ولا خلاص؟ يعني في حد لسه بيسافر؟ انا لسه سامعه امبارح ان في ناس بتقول احنا طالعين الساحل، حاسه اللي هو مش ساحل خلص اخر 8. بس طبعا دلوقتي اكيد اللي بيطلع الدنيا بتبقى رايقه، فان كيس ان انت من الناس دي اللي بتطلع الساحل دلوقتي فخلي بالك عشان من بكره الجو هيبدا ايه، يعني هيبقى معقول بس مش حاسه يبقى جو بحر قوي، مش عارفه بس قلت كده كده انبهكم يعني في جميع الاحوال.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: تعالوا نشوف بقى مين عايز يسمع ايه. في رقم اخره 352 بتقول انا رؤية عاوز اسمع حاجة لمحمود هجرس بقى الان. انتي قلتي مبارح بكرة ان انا يعتبر اصغر سن بسمع البرنامج. انا عندي 17 سنة والشهر الجاي هتم 18. بحبك موت يا رؤية. صباح الفل وكل سنة وانت طيبة مقدما يعني. وعامة بصي انا دورت والله على اغاني محمود هجرس بس للأسف ما عندناش. فممكن تطلبي بقى حاجة لحد تاني والعبها لك على طول. ومش عارفة هل يا جماعة في حد اصغر من رؤية؟ انا حاسة فيه. فاكرة كان في حد عنده 13 سنة بيسمع. فابعتولي يا الاصغر من 17 يبعت. في مو صلاح بيقول سلمى صباح الخير, ما تيجي النهاردة نودي في شوية اغاني اندر جراوند. يلا بينا يا باشا, احنا ورانا ايه؟ نودي في اغاني اندر جراوند. اختار معايا شويه اغاني كده والناس برضو تنطلق معنا في هذا المود. في عامر احمد بيقول صباح الخير يا سلمى, ممكن اليسا عايشارك؟ صباح الفل يا عامر. وطبعا يعني ما تاخرش عليك انت فاهم, بس للاسف هي مش موجوده فممكن تختار حاجه تانية لاليسا او اختار لك انا. في شوشتة بتقول سلامات صباحيه فرفوشه الى سلمى حبيبتي حلو عسيلي, احنا مكملين من امبارح اغاني لمسلسلات رمضان. ايه ده والله صدفه يا شوشتة, بس صباح الفل طبعا. والاغنيه دي بس عشان مارينا كانت تهديها لدودو. طيب في ايه تاني الطلب؟ كان حد طالب أصالة قديم وأنغام قديم, فلعبنا أنغام قديم. نسمع بقى أصالة قديم من الأغاني اللي بحبها لها جدا. وانتوا بعتولي على 92 100, قولولي نفسكم تسمعوا ايه. هل نروح في حتة underground شوية ولا حبة وبعدين نروح, ولا أغنيتين ونرجع تاني؟ شوفوا اللي نفسكم فيه بقى.

0: عرفت بقى معلومة دلوقتي انه بعد 18 سنة قرروا يعملوا جزء تاني من فيلم من الافلام اللي كانت ناجحة جدا وقتها في 2008، وهو فيلم حلم العمر. شفتوا اسلام يحيى كينج الميكس في الاستوديو؟ قال لي ياه شفت بقى بتحب الفيلم ده؟ وانا انا بحب الميمز بتاعت الفيلم ده، طالع منه شوية ميمز خطيرة يعني الصراحة. تفتكر معرفش ان المستمعين سامعين ولا لا، بس يعني هو كان بيعمل مشهد تمثيلي دلوقتي بالفيلم. طيب طبعا اول حاجه تجي في دماغنا، طب مين الكرو، مين فريق العمل، مين؟ لا معرفش، مش عارفه اجاوب ده لان هم ما اعلنوش. ليه بقى؟ هقول لكم يا جماعه هم شايفين ايه. بيقول لك التفاصيل اللي اعلنوا عنها دلوقتي ان هم اولا بيعملوا معالجه جديده للفيلم علشان تبقى طبعا بتناسب الافكار الجديده والتغيرات الزمنيه اللي حصلت. ما برده الجزء اللي فات كان 18 سنه فاتوا، فلازم يبقى ايه موضوع برده لايق على الأجواء دلوقتي. بيقولك كمان إن هم قرروا إن هم ما يفصحوش عن باقي فريق العمل غير لما يخلصوا القصة كلها والكتابة السيناريو كله، وبعدين هيعلنوا بقى عن باقي التفاصيل.
1: كان في ممثل اسمه عبد الحميد، حاجة عبد الحميد،
0: توفيق عبد الحميد،
1: توفيق هو طبعا لسه عايش صح؟
0: مش عارف بس يعني مش عارفة مين بقى هيبقى
1: عبقري
0: أو هلا فاخر. كان في مين تاني في في الفيلم؟ استنى تعالى نراجع.
1: هو يلو
0: ايوه، ودينا فؤاد صح، وعزة أبوعوف الله يرحمه،
1: وعزة
0: مش عارفين بقى مين. تفتكروا مين؟ مش عارف، بس حاسه ان هي تبقى حاجه لذيذه. والفيلم كان من اخراج وائل احسان. وائل احسان هو اللي يخرج ده برضو؟ ممكن، مش عارفين. ادينا بنعمل حاجات منتال مع بعض بس ما عندناش اي معلومه. فافتكرت بقى اغنيه من اغاني بتاعه الحقبه دي، فاكر الاغنيه دي؟
1: ومنا
0: من عرفه. ايوه صح،
1: من عارفه معايا
0: صح. فاكر الاغنيه دي؟ مش فاكرها. كانت حلوه قوي، مزيكتها اصلا بالنسبه لي خطيره. تعالوا نسمعها يلا.

0: طب بصوا بقى دلوقتي خناقة بقى على مود الأغاني. أولا مو صلاح كان بيقترح إن إحنا نروح في حتة أندر جراوند واختار أغنية أبعد مكان. أنا بحب الأغنية دي قوي ماشي، ولكن رؤية عايزة تسمع حمو المرشدي. وفي بقى رقم آخر 014 دي سماح بتقول بليز يا سلمى بليز بليز خلينا في نفس مود أنغام وأصالة القديم ده حلو قوي. وفي دي عايزة أنا عايش لعمرو دياب. وفي شوشتة بتقول يا سلام لو عندك أغنية الحلوة لسه صغيرة لسعاد حسني فيلم صغيرة على الحب نهديها للبنوتة الجميلة اللي على وشك تبقى 17. لا هي على وشك تبقى 18، هي 17 وعلى وشك 18. وكان في برضو محمود إمام بيقول أنا أصغر منها عندي 40 بس عايز أغنية لعمرو دياب قديم على ذوقك يا سلومة. صباح الفل يا محمود، منور الدنيا. أنا عجبني قوي الكوليكشن بتاع الأعمار ده، 17 موجود وال40 موجود وال30 موجود والكم 35 أنت؟ 36 ايه ما تقولش كده والنبي. سبعة. انا عارفه كنت عندك 28 سنه اسلام، هو في ايه اللي حصل
1: للاسف؟
0: وانا كنت جايبك 21 صح؟
1: اه
0: يا لهوي يا لهوي على عبس بجد.
1: احنا في 10 سنين صح؟
0: اه واو. طب وبعدين نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ ما تحسم لنا الجدل يا كينج الميكسر. انا كنت مجهزه اغنيه وعدني بتاعت عمرو دياب على اساس عمرو قديم، فدي عايز انا عايش. هل انا عايش تمشي عمرو قديم؟ هي كده كده قديم يعني، بس انا بالنسبه لي مش قديم، عارف الاحساس ده؟ يعني انا هقول لكم انا بالنسبه لي عمرو دياب قديم ده اللي هو تمانينات وتسعينات، بس في ناس بالنسبه لها عمرو دياب قديم اللي هو لحد 2010 اصلا. وفعلا انت لو حسبتها تلاقي ان ده قديم، ما اللي قبل 2010 ده
1: 16 سنه،
0: فوق 16 سنه بالظبط. فلو يعني ايه اصلا؟ انا على فكره الحاجات دي بتخليني هنك شويه تجاه عمرو دياب اللي هو يعني ايه.
1: ايوه صح،
0: يا كل دي حقبه عمرو دياب. يعني انت من اول التمانينات عمرو دياب، تسعينات عمرو دياب، 2000 ل 2010 عمرو دياب، من 20 من 2011 ل 2020 عمرو دياب، من 2020 ل 2026 عمرو دياب. يعني وعمرو دياب از عمرو دياب نوت نص نص عمرو دياب، هو عمرو دياب. فايه ده يعني؟ ما شاء الله طبعا، يعني ربنا يحفظه يا رب، خلينا الهضبه ويفضل يدلعنا كل سنه كده بحاجات اميزنج وحاجات الاول نقعد نقول ايه يا هضبه اللي انت عامله ده، وبعدين يا لهوي الاحمر شكله. طب ايه، انا عايش ومش عايش ولا وعدني انك؟
1: انا عايش
0: في بعدي عنك
1: استاذ ضياء.
0: اه بحيث كده نبقى راضين الطرفين. ها طب نفسي اخد رايكم نعمل ايه، نروح في النوستالجيا ولا نروح في الاندر جراوند ولا حمو المرشدي ولا ايه؟ يعني اختاروا معايا، طب نشوف الفوتس يعني هتودينا فين.

0: طيب تعالوا نشوف بقى الاس ام اس رايحه بينا على فين. في شريف نبيل بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن عامر منيب عامل ايه في حياتك؟ طبعا ممكن جدا يا شريف. في ضياء بيقول نخليها يا عمرنا عمرو دياب، خلاص خد يا الامر. طارق خليل عايز حمو المرشد يركب الدبابه. ورؤيه بتقول المفروض نراضي الاصغر سنا. طب يا رؤيه كانت عايزه ايه؟ كانت عايزه ايه رؤيه؟ يا نهار ابيض، انا بمسج رؤيه هي اللي عايزه حمو المرشدي. طب هو في اقبال قوي جدا على حمو المرشدي. طب ممكن الساعه الثانيه، لان احنا لعبنا اغنيته مع عمرو مصطفى من شويه، فخلي اركب الدبابه السجه. هركب الدبابه السجه. طيب في بقى محمد شلبي بيقول صباح الفل وحشتوني يا انرجي طول الاجازه، والله عايزين نوستالجيا بقى، صباحيات حلوه. محمد شلبي صباح الفل يا محمد، منور الدنيا. مين تاني؟ سالم شاكر، صباح معطر برواح الورد البلدي.
1: الله،
0: انت عارف ان هو كل يوم بيبعت لي باقه ورود مختلفة، يعني هو ما بيكررش الورد كل يوم، ساعات أزهار البنفسج وساعات مش فاكرة بعت لي أزهار
1: دلوقتي ورد بلدي.
0: دلوقتي ورد بلدي بالظبط،
1: حلو ريحته.
0: وصلت البوكي؟ وصل عجبك؟ ماشي. بيقول بقى يا متألقة في كل المواسم سلمى اسم، ما تنسيش معلوماتك المفيدة لينا، المعرفة هي غذاء العقول والموسيقى غذاء الروح، ده طبعا بجانب حضورك فهو الأكسجين الذي قد تتوقف الحياة بدونه، ربنا ما يحرمنا منك. عايز اسمع أغنية يا ترى يا حبيبي بهاء سلطان وسلامي لكينج الميكسر اسلام، وشكرا لك. لا لا لا لا لا لا لا واو اميزنج يا والله ما عارفه اقول لك ايه، يعني انت حسستني فجاه دلوقتي ان انا يعني بعمل حاجه مهمه، لان هو بيقول لي اللي هو معلوماتك لينا هي غذاء العقول المعرفه والموسيقى غذاء الروح، فاحنا لحد دلوقتي عاملين غذاء للروح بس لسه ما عملناش غذاء للعقل. فتعالى نحضر لنا وجبتين حلوين ونفرق على المستمعين عشان نبقى ايه، يعني عملنا الوجبه دسمه كامله من مجاميعه، فيها بروتين وفيها كاربز وفيها سلطه والياف. طيب في
1: خلينا اندر جراوند.
0: طب خد بقى مو صلاح بيقول لك ايه بقى في نظام الاندر جراوند؟ بيقول لك خلينا اندر جراوند، وتاني اغنيه ثاني يعني هو مش بس ايه مختار اغنيه واحده، لا هو رايح في طريقه هو هيختار كل الاغاني كمان، فاهم حاجه؟ فبيقول لك وتاني اغنيه سقاني الغرام ايجيبشن بروجكت، انا بعشق ايجيبشن بروجكت عامه، وكينج ميكسر برضو بيحبهم جدا. وبيقول احنا اصلا داخلين على الساعه الاولى، داخلين على الساعة الأولى، هم اللي احنا فين دلوقتي؟ احنا في الماينس؟ احنا في النيجاتيف ولا ايه؟ بيقول الساعة التانية قصدك. وبعدين بيقولوا بعدين يا سلمى انا مستقيل وبمشي النوتس بيريد، وبمشي النوتس بيريد فمشيها معايا. طب والله كلها مواقف انسانية دلوقتي تخليني يعني ابقى عايز ارضي جمال. وبعدين خدت بالك ان الناس عمالة تضغط عليا، يعني رؤية بتقولي المفروض نراضي الاصغر سنا، فاهم؟ وسالم عمال طبعا بعت لي غذاء العقول وغذاء الروح، فيعني معقول ما تغذناش يعني؟ وفاهمه فاهمه مين؟ انت عارف ان انا بقول فاهمه لاي حد؟
1: فاهمه.
0: انا الاسبوع اللي فات ده قلت لخمسه فاهمه، والله العظيم في الشغل بقى وفي الميتنج فاهمه، فما اعرفش ليه. المهم يعني يا جماعه هنشوف الموضوع ده دلوقتي، هنلعب ايه؟ طيب نلعب ايه؟
1: حمو،
0: حمو الساعه الجايه، حمو عشان لعبنا حمو الساعه دي نلعب سقاني الغرام عشان عشان نزق مع النوتس بيريد بقى بعد اذنك. وباقي الاغاني والله مش ناسيها، بس ادوني فرصه ارتب اموري.

0: رؤية بتقول المفروض حمو المرشدي لان انا بسمع البرنامج بقالي سنة وعمري ما طلبت حاجة وبسمع على مزاج المستمعين. انا رؤية خليني بتقول انا كنت عاوزة نفضت للماضي. بص يا رؤية والله العظيم هشغلك اللي نفسك فيه وبجد هشغل حمو المرشدي الساعة الجاية لان احنا سمعنا اغنيته هو وعمرو مصطفى فمش هنعرف نلعب تو حمو مرشدي in one hour. بس الفكرة كلها في ايه؟ ان انا دلوقتي عندي اربع اغاني حمو المرشدي، الاغنيتين اللي مع عمرو مصطفى واغنية اركب الدبابة واغنية الولا حموجي، فهم دول احنا هنختار منهم. فعشان كده قلنا خلاص طالما حد طلب الدبابه يبقى نلعب
1: الاربعه هتات على فكره.
0: ايوه الاربعه هتات فعلا. احنا لعبنا واحده اللي هي يا حبيبي خليك دي الساعه الاولى عمرو مصطفى وحمو المرشدي. كان عندنا الساعه الجايه اللي هي العيون الحلوه دي حلوه قوي بجد.
1: بس لا ما تقوليش حلوه قوي
0: ليه، والله حلوه ليه، انا عجباني الاغنيتين.
1: امبارح طريقه الغنى اختلفت خالص.
0: انت عارف ان انا النهارده الصبح انا لسه كنت بقول للمستمعين امبارح انا دايما كنت حمو المرشدي بالنسبه لي بسمعه اللي هو مقتطفات كده من على تيك توك. فامبارح شغلت اغنيه الولا حمو جه فسمعتها كلها فقمت داخله عامله لها لايك في البلاي ليست بتاعتي. فانا النهارده الصبح وانا جايه لسه صاحيه من الولا حمو فحسيت ان انا والله العظيم فحسيت ان انا استفزيت جدا من الاغنيه ان انا عايزه احفظها وعايزه اغنيها بالطريقه دي. وبرده الاغاني اللي مع عمرو مصطفى اللي هو غيرك حبيب مش
1: ده اللي انت بتقوليه ده وزه منتصر
0: ماشي بس برده الحتت بتاعت حمو هم بيغنوا زي بعض. ما كنت بقول بجد كله بقى بيغني كده وزياد زازا بقى بيغني كده.
1: هم الثلاثه كده
0: فانا زياد تمام حافظه اغانيه وبغني زيه تمام، بس هو حمو وزه مودي الموضوع في حته يعني اصعب. فانا عايزه احفظ الليركس الاول وبعدين اتدرب على الاداء عشان لما ابقى بسمع الاغنيه اغنيها بنفس الطريقه والاداء. فيعني دي حاجه انا هشتغل عليها في نفسي. الناس قاعده تروح الجيم وتعمل دايت تشتغل على نفسي، انا هشتغل على نفسي ان انا اغني زي حمو المرشدي. برومو السنه الجايه حمو المرشدي ستايل.
1: لازم تعوجي بقك شويه
0: غيرك حبيب
1: ده بجد
0: صح. انا عم بكتب بقي طلعت فعلا. طيب بس في حاجه غريبه جدا دلوقتي حاصله في هبه. خلي بالكم مو صلاح هو اللي قال لي انه استقال ودلوقتي هو في النوتس بيريد. الاقي بقى هبه بتقول لي يا سلمى انا هبه واستقلت يوم ما قلت لك بفكر الاسبوع اللي فات وكل اللي في النوتس بيريد ليهم الاولويه النهارده. اتحايلت عليكي تشغلي لي اول ما اقول لعمرو مصطفى ونسيتيني، مفيش وقت انسب من كده اظن. لاف يو يعني لاف يو يا هبه وكل حاجه، بس هو ايه اللي حصل؟ ليه فجاه

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا شباب، بما ان راس الساعه على الابواب فيدوب الحق العب لكم اغنيه دلوقتي، وبعدين بقى من اول الساعه الجايه نبدا نقرا بقى باقي الاسماء، نشوف الناس اللي استقالت دي استقالت ليه ورايحه فين وجايه منين، ونشوف اللي نفسه يسمع حاجاتها عايز يسمع ايه، ونشوف هنظبط البلاي ليست ازاي، نعمل كل الحاجات دي الساعه اللي جايه. فابعتوا لي بقى كل اللي نفسكم فيه على 92 100.

0: Energy Dinu Tsaim 0.1
1: in Mesika Labit.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها, وفي عندنا حوارات كتير قوي مفتوحة دلوقتي فنخلصها واحدة واحدة. اولا في تضارب النهاردة في طلبات الاغاني, بجد الناس طلبة اغاني مختلفة عن بعض تماما, فاحنا مش هنعمل بقى مود معين, احنا اللي نفسكم فيها هنلعبه على طول. ده اول حاجة هتحصل. تاني حاجة بقى, في عندنا بالصدفة اتنين من المستمعين بعتين لي النهاردة ان هم قدموا استقالتهم, في هبة وفي مو صلاح, فانا قلت بقى لا نشوف بقى ايه الحوار ده, لان هم الاتنين في النوتس بيريد طبعا وعمالين يقولوا لي احنا بقى ايه عايزين بقى نزق اليومين دول وشغل لنا الاغاني اللي احنا عايزينها. فتعالوا نشوف بقى كل واحد ايه اللي بيحصل عنده. اولا مو صلاح بيقول انا ماشي رايح بنك تاني للاسف, وصدقيني فعلا مفيش وقت احسن من كده لينا انا وهبة تلعبي اللي احنا عاوزينه وتزقي معانا. بصي بقى في برده وهران بتاعت الشاب خالد, فيلا بقى يا مو انا بحب الاغنيه دي جدا وحاضر هلعبها, ولكن ليه بتقول رايح بنك تاني للأسف؟ هل انت ما كنتش عايز تسيب البنك الاولاني واضطريت يعني, ولا ايه اللي بيحصل؟ ففهمنا. في بقى رقم اخر, دي هبه بتقول لا انا سنجل بس ماشي عشان كرامتي فوق اي حاجه في الدنيا بعد 5 سنين, فمش قرار متهور على قد ما هو قرار احافظ بيه على نفسي. خلاص شغالي حمو المرشدي بس قدامي 5 دقايق واوصل الشغل. يا نهار ابيض, لا يلا عايزين نلحق دلوقتي. بس عامه يا هبه يعني طالما انت شايفه ان هو ده قرار صح وقرار مش متهور ومفكره فيه كويس فدي اهم حاجه. بس طمنينا, طب قولي لنا انت رايحه على شغل تاني ولا لسه بقى بتدوري ولا ايه اللي بيحصل؟ ابعتي لي على 92100 وانتوا كمان ابعتوا لي كل اللي نفسكم فيه. يلا حمو المرشدي بقى عشان رؤية وعشان هبه وعشان ناس كتير قوي.
2: طب بص انا اقول لك كلمتين من الاخر, انا ابويا قال لي انت هتبقى رقم 1 في العالم.

0: جماعه عجبتني قوي حبيبي الكيدز اريا اخر اوضه على الشمال. طب انا عايزه اقول لكم حاجه بقى، طبعا انتوا طالبين اغاني مش منطقيه خالص مع بعض، فاسلام اصلا دخل دلوقتي قفشني كنت عامل جريمه ان انا كنت هلعب اغنيه وهران الشاب خالد بعد حمو المرشدي. والله ولا ينفع برضو منير بعد حمو المرشدي، ولا ينفع اي حاجه، فاهم قصدي؟ مش حاجه تنفع بعد حمو المرشدي غير حمو التيخه، حمو بيكا، فاهم؟ طيب نسمع شمندوره عشان دي اكتر اغنيه تشعبلي الدنيا بعد حمو المرشدي.
1: ماشي،
0: وبعدين هننزل بقى في المود، نروح بقى لابعد مكان بقى، ونروح لسلبة ليلى مني العقل، الناس طالبينهم برضو. أيوه. فالنهارده بنرضي جميع الاذواق يا جماعه.

0: طيب عايز اقرا باقي الاسم اساس بقى. في ضياء بيقول انا حقبه الاربعينات وعمرو بالنسبه لي نمبر 1 في كل الاعمار. ده حقيقه عمرو دياب. عمرو دياب كده كده فوريفر نمبر 1. طيب مين تاني عايز ايه؟ في مين في مين؟ سالم شاكر بيقول والله حقيقه حقيقي يا سلمى بنعيش معاكي في البرنامج وبنستمتع بكل ما فيه وبدون مبالغه, وانتي صوتك جميل وفي احساس عالي, بس ممكن تغني مقطع عاطفي او تقولي كلمات اغنيه عاطفيه بصوتك. شكرا على اغنيه بقى.
1: ليه يا استاذ سالم؟
0: ليه يا استاذ سالم عامل عايز تعمل كده في الناس؟ بجد هو شايف ان انا صوتي فيه احساس عالي, فعشان كده عايزني اغني مقطع عاطفي. طب ممكن تختار لي انت مقطع عاطفي اغني؟ العيون الحلوه دي مش ده عاطفي؟
1: بس يا سلمى
0: خلاص. لا بجد والله,
1: بجد والله ايه
0: اختار لي. هطلع بص اقف عند باب الاستوديو واغنيها بحيث ان صوتي يجي من بعيد من ابعد مكان. طيب والله انا نفسي يا سالم بجد. انا بص يعني اديني مايك وقول لي غني ومالكش دعوه باي حاجه تانية, ده في المطلق. بس على الهوا بنراعي حاجات كتير, بنراعي اكل عيشنا,
1: بنراعي ظروفنا,
0: بنراعي يعني ودان الناس حرام فاهم. في مين تاني؟ ضياء بيقول سلمى اسم صاحبة الإطلالة التي تنشر الأمل مع أحلى ميكسر في الدنيا. إيه رأيكم في بحار البلاك تيم؟ إيه رأيك؟ أحلى ميكسر.
1: وظفني في ميكسر.
0: أنت بالنسبة له عبارة عن ميكسر. بالظبط. يعني أنا اللي هو صاحبة الإطلالة, يعني أنا هو بيتعامل معي إن أنا إنسان عادي. بس أنت
1: جماد.
0: أحلى ميكسر. طيب إيه رأيك أحلى ميكسر في الموضوع ده؟ بحار بلاك تيم إيه؟
1: بحار طبعا.
0: صح؟ جميلة برضه. في بقى بجد رقم اخره 017 بيقول صباح الفل يا باشا حكم القوي, مش عارفه مين مزعله بس تمام. شريف نبيل بيقول يا سلمى انا قربت اوصل وعامر منيب بينده عليكي. طب عينيا حالا حالا اهو, عامل ايه في حياتك يا حبيبي؟ طمني عليك بعد الاد بريك. ايه ده نايس جت كده والله. طب مش فاهم معايا ليه سامي إيه؟ وبصص على الاسم اساس ما انا بقراها.
1: ماشي
0: اسمعها بصوتي اللي كله احساس عليك بدل ما اغني لك مقطع عاطفي فاهم حاجه.
2: ماشي. الجي ميوزيكا تبات ها.

مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب موسى لح بقى كان بعت بيقول على موضوع الاستقالة وكده ان هو قال ان هو للأسف رايح بنك تاني, فقلت له ليه انت متضايق انك رايح بنك تاني؟ فبيقول لي والله يا سلمى انا كنت عاوز اسيب البانكينج اندستري اصلا, انفايرمنت صعبة وستريس طول الوقت بس لسه مش زبطة, فقلت اروح بنك تاني اخد الستريس من اوله كده واخد حلاوة البدايات حتى وبعد كده نشوف بقى. عامة ده تفكير صح برضو يا مو, يعني لو انت الحاجة اللي انت عايزها مش موجودة دلوقتي فتمشي حالك بحاجة تانية لحد ما تلاقي اللي انت عايزه, فطبعا ده قرار صح يعني وربنا معاك ويوفقك يا رب وتعرف تعمل كل حاجة نفسك فيها. في رقم آخره 688 بيقول صباح الفل عليكم, ما تشغلي حاجة على مزاجك. ياه في حد فاكرني, في حد شافني في النص, الله يكرمك والله شكرا, بس يعني المستمعين أولى, ولا انتوا ايه رأيكم؟ ولا شغل حاجة على مزاجي؟ اسلام ما وصلتني كده في ايه؟ ايوه اسلام, ما يعني معقولة المستمعين يبقوا طالبين كل الأغاني دي وانا في الآخر اقول لهم لا يا جماعة هلعب على ذوقي؟ يرضيك يعني؟ يا هل دي أخلاق يعني كويسة يعني؟ أيوة ما يصحش, صحش خلص. طيب بص محمود إمام بيقولك الله يكون في عونك يا سلم, معك فنانة مشهورة ادينا أغنية لشريم. عامة هو بيضحك, هو مش يعني هو مثلا لو كان شايف إن أنت معك حق يقولك طبعا وكده, هو بيضحك اللي هو مش معترف باللي أنت بتقول, هو مش شايف إن هو مع فنانة مشهورة دلوقتي فتمام, ما بيردش برضو. طب قول اي حاجه, الحق طب نفسك, مفيش يا عم, ماشي يا عم, احلى مكسر في الدنيا يا عم. طيب رقم اخر 648 بيقولوا ولا حمو جه, والله ما هينفع والله, لسه لاعبين لسه لاعبين حمو المرشدي الدبابه, سوري والله يعني النهارده اقبال غير عادي على حمو المرشدي, مش معقول اقبال على حمو. طيب وهران الشاب خالد بقى ونروح في حته كده في الرايق منه, بعتوا لي على 92 100 قولوا لي عايزين تسمعوا ايه, وشيرين بقى خلي كينج الميكسر يختار لنا حاجه على ذوق شيرين, يلا
3: يلا بينا.

0: طب بص يا كينج ضياء بيقول لك حقك عليا والله مش جماد ولا حاجه واحلى اسلام في الدنيا واذا كانت هي صاحبه الاطلاله فانت صاحب البصمه. بتبصم لما بتيجي صح؟
1: هيا بتضحك.
0: هيا جت عدت علينا. هيا الكاست يا جماعه فاكرين هيا الكاست بقالها كتير قوي بعيد عننا بس هي مش الكاست معايا دلوقتي الكاست في حته تانية. طب المهم عايزه اقول لكم بقى على حاجه واخد رايك في هذا الموضوع برضو يا كينج الميكسر. النهارده يوم بيقول لك ايه تايمز اب داي اليوم العالمي لانهاء الخلافات بيقول لك اليوم ده بيفكرنا ان يعني الدنيا اقصر مما نتخيل ومش مستاهله وان احنا ليه بقى نقعد نضيع عمرنا في ضغائن وكده واليوم ده بيشجع الناس ان هي لو غلطانه في حق حد تعتذر له او ان هي تنهي اي خلافات شخصيه او عمليه عندها.
1: ده صحيح.
0: طب انت شايف انه هل دي حاجه محتاجه ان حد يشجع حد عليها ولا
1: لا المفروض يبقى طبعا اصلا
0: صح ما ده بقى اللي انا شايفاه ان انت لو غلطان في حق حد مش محتاج حد يشجعك انك تصلح.
1: ويا بختي من نام
0: مظلوم ولا نمشي في يوم ظالم.
1: بالظبط.
0: فانا معاك بصراحه انا من الناس اللي بحس ان لا يعني لو انا غلطانه في حق حد ممكن اخد مثلا ايه كام يوم كده اقلبها في دماغي لا اللي هو انا غلطانه فعلا يلا نعتذر ونخلص. بس انا بحس برضو ان الاعتذار بيبقى
1: ضعف.
0: على حجم لا مش ضعف خالص بالعكس لا هو المستقبل هو اللي يعني بيتحكم في الموضوع ده. انا شايفة ان لو انا اعتذرت لك انا تمام انت بقى رد فعلك عامل ازاي دي حاجة ترجع لك انت
1: فاهم؟
0: انت احترمت اعتذاري فكتر خيرك لكن لو انت استغليت اعتذاري ده وشفت ان ده ضعف فقررت ان انت بقى تضغط عليا اكتر فدي حاجة وحشة منك
1: صح.
0: بس برضو ما ده حسب الاعتذار ازاي على ايه يعني ما ينفعش مثلا انت تدمر لي حياتي وتيجي تبعت لي رساله تقول لي انا اسف.
1: بالظبط
0: بجد
1: أيه.
0: فطبيعي انا ساعتها ما اقبلش الاعتذار بس بيبقى حته لا طب ما انا هحترم الشخص انه اعتذر ولا اتضايق منه انه هو اعتذر اعتذار عبيط قوي على الموقف فاهم حاجه
1: فاهمك.
0: الموضوع معقد قوي فقلت يا جماعه طب ما ندردش مع بعض في هذا الموضوع. قولوا لي مثلا انتوا لما بتغلطوا في حق حد بتعتذروا له على طول ولا بتكبروا ولما حد بيعتذر لكم بتقبلوا الاعتذار على طول ولا لو طب يلا نجلده شويه
1: وحسب الموقف
0: يعني الدنيا امثله المواقف كده اتحطيتوا فيها وقولوا لي اتصرفتوا فيها ازاي عشان برضو ان نطلع كل اللي جوانا
1: وحسب حبك للشخص عامل ازاي كمان
0: ما هو
1: يعني
0: بقى
1: انت تقبلي اي حاجه منه
0: بس ما ينفعش اي حاجه دي انا ضد أي تقبل
1: حاجة
0: اي حاجه
1: يعني
0: تعديله شويه عن غيره.
1: بالظبط
0: ما هو برضو ده حسب الشخص التاني يعني ممكن انت تبقى باقي على الشخص وشايف ان لا انا ممكن اعديلك بس الشخص يبقى بيتمادى فساعتها غصب عنك مش هتعرف تعديله فاهم.
1: لا يا حبيبي
0: لا يا حبيبي فعلا مش انت اللي ابتديت بالظلم مش انت اللي هدمت الحلم. بالزبط. عايز نعمل لك ايه بقى
1: خلاص

0: فالأحسن إيه؟
1: فالأحسن إيه ده؟ أقول له يا سيدي ما يردش. لا بس ده ده وحش ده اللي بتقول له يا سيدي ما يردش. أقول له حبيبي ما يردش أعمل له إيه ده؟ أعمل له جوستينج. أنت عارف كده؟ أنت عارف الأغنية دي بتتكلم عن الجوستينج؟ أنا لسه مجمعة دلوقتي. هو بيقول فضلت أحايله ما يردش. أقول له يا سيدي ما يردش. أقول له يا عم ما يردش أعمل له إيه؟ ماشي؟ فدي كيس فيها جوستينج. طب. ولا ده حد متضايق منه فما بيردش عليه عشان هو متضايق
0: زعلان.
1: عامل له ايه؟ ايه وبعدين بيقول ايه بعد كده؟
0: فضلت احايله
1: وما يردش برضه. ما بس هو عمل فضل يحايله.
0: طيب يبقى لا مش جوست.
1: فالمفروض في وقت من الاوقات يرد. لا هو التاني اللي عمله جوست اللي زعلان هو اللي عمله.
0: هو التراك ده نزل امتى؟
1: تراك وقت انا ما كانش اسمه تراك.
0: الشريط ده نزل بالظبط 2001.
1: فضلت احايله. تصدق مش فاكرة. استنى اعرف لك المعلومة دي دلوقتي. فضلت احايله. بهاء سلطان. هقول لك بقى دي نزلت امتى. اكيد لا اكيد الارقام 2001.
0: 2001
1: ده في ألبوم 3 دقايق. هو هل هو فضل يحايله يعني في 3 دقايق؟
0: قليل قوي التليفونات وقتها.
1: بالظبط يعني هو كان بيحايله زي اكيد كان بيروح يقابله.
0: بالظبط.
1: طيب حلو. يعني اولا هو راح له لحد عنده وقعد يحايله بس ما يردش. ما يردش يعني بيكلمه قالوه.
0: لا ما يردش اللي هو
1: ما يردش عليه يعني.
0: ساكت يعني.
1: واقول له يا سيدي ما يردش. ارجع حايله ما يردش. اقول له يا عم ما يردش. اقول له يا سيدي ما يردش. وبعدين ماشي فضل يحايله كتير. بيقولي بعد كده انا عارف زعلتك مني صدقني كان غصب عني.
0: اهو بيكلمه.
1: ولا انت بتتقل يعني ولا انت ايه؟ ايه طب استنيك ترد عليا. ماشي. وبعدين بيقول ابعد وامشي واسيبه في ناره. لا لا لا لا, لا, لا, لا. ولا ما يهونش عليا مراره.
0: لا
1: لا, لا. ماشي. وبعدين ابقى ماشي افضل انادي ونادي وحايل ويسوق فيها. لا مش قايل. مش قايل تاني كلامه وهنفضل كده في خصام. وبعدين ايه اللي حصل في الاخر؟ بيعيد نفس الكلام.
0: بعد النويس اللي احنا عاملينها دي هنلعب سلبة ليلى.
1: لا ما يصحش صح. ما يصحش. طب وبعدين هو في الاخر ما قالش برضو ايه اللي حصل. يعني هو ده السيناريو بتاع الأغنية. بس انا حاسة ان التاني خلاص بقى افور. يعني هو قاعد يحايله كل المحايلات دي والتاني بيتقل خلاص بقى ماشي الدنيا. طالما الراجل راح له لحد عنده واعتذر وبيعتذر كذا مرة واعترف
0: برضو على حسب الغلط. ايه
1: على حسب الغلط؟ بس مش عارفة. هو في احيانا مواقف شايف ان هي ممكن مهما الشخص اعتذر عليها مش هتنفع.
0: طبعا
1: مش هينفع تقبل الاعتذار.
0: طبعا
1: صح.
0: طبعا
1: مهما لو اعتذر سنين ضوئية مفيش برضو صح.
0: ايوه بس انت لو اذيت حد نفسيا.
1: بالظبط. اقول لك بقى على حاجه لسه قايلها والله الاسبوع اللي فات عشان لسه قاريها الاسبوع اللي قبل اللي فات.
0: فالاعتذار هيعمل ايه
1: بالظبط؟ يعني انا على فكره ممكن اقول حاجه. انا برضو في حد في حياتي اذاني اذى كبير وممكن نقول مثلا ايه بقاله اولموست سنه بيحاول يعتذر كل كام شهر يحاول يكلمني. بجد مش قادره اقبل الاعتذار. مش قادره. ليه؟ لان انا اتوجعت قوي واتاذيت قوي. فالاعتذار اللي هو سوري او انا اسف او هتتشقلب بعدين يعني ما هو الاذى خلاص حصل. الدامج از دان. ماشي. في بقى هقول لك جمله بقى هتودينا بقى في الحته اللي هي نتكلم كلام دي مش نلعب اغاني برضو في الحته. ماشي. دي جمله قريتها رائعه. بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت لو سمحت الشخص اللي اذاك قوي ودمر لك حياتك في فتره من الفترات هتبقى كده بتظلم النسخه اللي اتاذت منك. بمعنى دلوقتي تعالى نعتبر اسلام في كل مثلا 5 سنين هو نسخه مختلفه من نفسه.
0: طبعا.
1: فاسلام دلوقتي مثلا ده ايه نقول ده اسلام نمبر 5.
0: ماشي.
1: في اسلام نمبر 4 اتاذى من 5-7-10 سنين. يو. من شخص. فلو النهارده اسلام نمبر 5 سامح الشخص اللي اذى اسلام نمبر 4 يبقى اسلام نمبر 5 بيخزل اسلام نمبر 4 اللي اتوجع واللي اتقهر واللي اتأذى.
0: ايوه فهمتك فهمتك.
1: فاهم يعني تفصل تطلع نفسك كانك اشخاص مختلفين وتشوف انت ترضى ده على حد قريب منك ولا لا. يعني سلمى واسلام دلوقتي صحاب جدا مثلا وعشره. لو حد اذاني قوي واسلام شايف ان الشخص ده جميل وفضل يتعامل معاه مع ان الشخص ده دمر لي حياتي هو كده بقى بيغزل سلمى.
0: أيوة
1: ان هو مش بيكبرني مش بيجيب لي حاجه بيوجعني. فما بالك بقى لو انت بتعمل كده مع نفسك او مع نسخ مختلفه من نفسك. هتبقى عامله ازاي؟ فاهم حاجه ولا
0: هتاذي نفسك اصلا؟
1: ايوه هتبقى انت ظلمت النسخه اللي اتظلمت منك اكتر ما هي كانت اوريدي اتظلمت من الشخص.
0: صح.
1: ان انت تصالحت مع اللي هو عمله فيك. فدي بصراحه حسيتها جمله في الجون قوي. خصوصا دي بتتقاس طبعا على الوجع الكبير او الاذى الكبير.
0: على حسب
1: في حاجات تانية عادي بنقبل الاعتذار فيها طبعا. لكن الدمج اللي هو التدمير ده لا طبعا المفروض ما نقبلش الاعتذار فيه ابدا ابدا.
0: روح لابعد مكان.
1: حتى لو راح لابعد مكان وجي اقرب مكان واتشقلب وايا كان مش هنسامحه مهما كان.

0: في محمود
1: امام ما تتعلميش
0: ايه ده ما انا اتعلمت اهو يعني يا عم ما تستفزش الناس يا عم خلينا نحكي قصص على الهوا ما فيش تحكي محمود امام بيقول على قد الاعتذار والعتاب على قد المحبه والغلاوه وللاسف لما بتدي الناس اكتر من حجمها طب تعالى نفصص المسج على قد الاعتذار والعتاب على قد المحبه والغلاوه ماشي اه يعني لو حد انت غالي عليه قوي فهيبقى عايز يعتذر لك قوي او يعاتبك او كده بيقول لك للاسف ده لما بتدي ناس اكبر من حجمها ده طبعا شيء غلط لما بتدي ناس اكبر من حجمها وعارف المستفز ايه لما يبقى حد انت فاكر ان انت غالي عليه قوي قوي قوي ويبقى مستباح. هو اللي غلطان ايوه يبقى هو غلطان في حقك وانت مش هين عليك تخسره لان حد مهم بالنسبه لك جدا فتبدا ان انت عايز تكسر انت المشكله اللي حاصله وتفتح كلام فتلاقي ان هو اللي مش عايز
1: ايوه
0: يا عم انت غلطان في حقي لا انا مش غلطان يا عم اقسم بالله غلطان بالورق ولا انا غلطان لا ما فيش فدي بتبقى حاجه برضو تقيله قوي ان انت فجاه تحس ان انت هونت على شخص او ان شخص متمسك بفكره ان لا انا الايجو هيمنعني ان انا اعترفني غلطان فعادي بقى ممكن ادوس على اي حد في سكتي مهما كان قريب فاهم الحاجات أيوة. دي بتبقى وحشه قوي ففهمك جدا يا محمود امام بس خلي بالكم ممكن اقول لكم على معلومات حصريات ما حدش يعرفها ان كينج الميكسر دماغه توزن بلد والله العظيم
1: الله يخليك
0: اه يعني انا بجد لما باخد منه نصيحه يديني حاجه كده خلاص ما برجعش وراه بيجيب من الاخر
1: بقول لك عليه بيحصل
0: اه طبعا ده كده كده التوقعات المرئيه لاسلام يحيى بجد لا فبصراحه يعني خدوا النصيحه من كينج اعمل برنامج نصايح
1: انا عارف اتكلم
0: يا عم ايوه والله زي الفل الناس تيجي تطلب منك النصيحه ومن اهل الخبره ومن اهل العلم وكده طيب نسمع بحار بعد الاد بريك وممكن نختم بسلبة ليلى مني العقل عشان هي في مود لوحدها كده فممكن نختم بيها يلا بينا
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ميوزك. علي البلوتوث كهرب الطريق كلكم مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبرة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب في رقم اخره 640 بعت اس ام اس بيقول ها والله ما بهزر، وبعت اس ام اس ثانيه بيقول ها برضه.
2: ده نظام زياد زازا.
1: لا زياد زازا بوع. لا ده ها عادي ابي يوسف ها هيساب ميمو للبابا على البيت
2: خلاص.
1: طب ما دي عادي بقى، ما دي مش مقطع عاطفي زي اللي كان سالم عايزني اغنيه.
2: اه ماشي،
1: فدي عادي اعتقد انا صوتي يجيب
2: ترابي
1: ترابي
2: ترابي
1: ترابي اللون ترابي. عامه ايوه، انت مش شايف البرومو الاكثر استماعا في تاريخ الراديو ولا ايه؟
2: خدي بالك من عندي برومو.
1: ايوه انت صبري.
2: ايوه
1: ايوه يا جماعه، حصريات شفت الصبح اسلام هو اللي مغني برومو قول يا كبير، واقول لكم على التقيله هو اللي مغني الجينجل اللي هو بتاع انا نزلت اجري على شغلي وانا متاخر مش عارف الاقيها منين ولا ادينا واحده بس معلش كمل
2: بس يا سلمى
1: قول بقى لقيت نفسي بفتح
2: الناس هتسيبنا هتقفل
1: ما يقفلوا عادي البرنامج خلص ومفيش برنامج بعد عادي اللي عايز يقفل يقفل يعني فبراحتنا والنبي ادينا واحده
2: لا لا
1: جينجل
2: لا لا لا.
1: انا بسمع وانت بتسمع كله بيسمع ما هي دي الطاقه مش هفضل كل شويه اقول لك انرجي ده يا جماعه اسلام يعني بس هو مش عايز يغنيها لنا دلوقتي وبيغني داخل الاستديو بتاع التسجيل بس مش استديو الهوا. طيب موسى صلاح بيقول سلمى كانوا ساعتين لزاز قوي انا لسه اخر يوم

0: اللي هي 22 اكتوبر. فمع بعض بقى شكرا على الساعتين الحلوه.
1: هو ما قالش هو شغال ايه
0: واسلام؟ لا ده قال ما انت كنت بره بقى. ما انت اصلك سايب الهوا وقاعد بره. لا ما لا ما انت اصلا المفروض ما تبقاش مع يعني.
1: ايوه
0: فهو اسلام يا جماعه جاي يعني زياره بس هو يعني خلاص. المهم يعني هو قال لنا ان هو شغال في بنك وقال انا للاسف رايح بنك تاني. فقلت له بنك تاني؟ لا ما قلتوش كده بس قلتها دلوقتي. المهم يعني فقلت له ليه للاسف بنك تاني؟ فقال لي اصل انا كنت عايز اسيب اصلا البنكينج لانه كله ستريس وكده. فقال لي بس ما لقاش حاجه تانية في مجال تاني فاضطر يروح بنك تاني. بيقول لي ياخد بقى الستريس من اوله في البنك التاني لحد ما الاقي الحاجه اللي انا عايزها.
1: باوفر احسن ولا
0: ما قاليش بقى هل الاوفر احسن ولا لا؟ ولا هو مثلا جاب اخره من هنا فقال خلاص نروح نبدا بدايه جديده في بنك تاني لحد ما يلاقي الشغل اللي هو عايزه. بس قلت له عامه ان هو صح ان انت تمشي أيوة الدنيا لحد ما تجيلك
1: في مكان مسمم فممكن يروح مكان تاني يبقى
0: أنضف يبقى مش مسمم. اه بالظبط. وهبه مثلا قالت لي ان هي سنجل عادي وان هي ماشيه من الشغل عشان كرامتها فوق اي حاجه وان هي بعد 5 سنين حست ان بجد خلاص. فبتقول ان هو مش قرار متهور على قد ما هو قرار تحافظ بيه على نفسها يعني وعلى
1: طبعاً
0: كرامتها
1: طبعا.
0: فانا برضو قلت لها ده شيء رائع وصح برافو جدا يعني. آه بس فدي قصص الاستقاله اللي عندنا شباب النوت سبيريت بقى احنا معاكم كده كده وندلعكم. آه رقم اخره 638 بيقول صباح الخير يا سلمى ويا اسلام كينغ المكسر. آه ممكن اطلب اغنيه ليجاسي لو نسياني ما يضرش. والله هو يعني كان نفسي بس هي اولا مش موجوده ثانيا احنا هنختم دلوقتي حالا بابن عربي سلبت ليلى مني العقل علشان اتطلبت. وعايزه اقول لكم هي انا اول مره اسمعها اصلا سمعت حته منها كده اوف اير بس هي حلوه
1: ده قوي. مود هادي قوي.
0: اه بالظبط. فما كانتش ينفع تبقى في النص واحنا عمالين نعمل العبث ده ونخش بالحاجات دي. فهسيبكم بقى تسمعوها كده في روقان وبس كده وانا وكينج الميكسر هنمشي الان. اه بالظبط. اسلام اللي هو بجد حاسس ان انا ايه اللي جابني هنا. خلصي بقى الكلمتين عشان عايز امشي
1: بقى.
0: يا عم تعالى بقى خلاص يا عم مش اتبسطت معانا ولا متبسطش؟
1: قول الحقيقه.
0: حبيب قلبي والله لازم كينج ميكسر. طيب خلصت حلقة النهاردة وهذا الأسبوع كله من شفت الصبح. أنا طبعا كان معنا كينج ميكسر منورنا النهاردة وكنت معاكم سلمى قاسم بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بقى بالويكند جدا جدا جدا ونتقابل يوم الحد اللي جاي. باي.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام وإكس،
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على إنرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد على انرجي عطار ام العيال.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: تخت أمرك.
2: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
3: جديد على انرجي عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: حبيبي
1: روح على بيت أبوك.
2: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و 4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1.

0: دلوقتي ديجي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. النهارده يوم الخميس ودلوقتي الساعه 3، يعني معاكم بيتجدد حلقه جديده من ديجي توك بتبدا معاكم دلوقتي حالا. انا باسم كميل، وكل يوم خميس في نفس الميعاد بجيلكم باخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا، وعالم الديجيتال. والنهارده طبعا جزء كبير من الحلقه هنكون بنتكلم عن المؤتمر الصحفي اللي شركه ابل عملته، لكن في اخبار تانية هنقولها، فتعالوا كده نعرف في حلقه النهارده هنتكلم عن ايه. طبعا هنبدأ الحلقة بالمنتجات الجديدة اللي أعلنت عنها شركة أبل، اللي منهم الآيفون 18 برو، آيفون 18 برو ماكس، وكمان الآيفون ديو. وعايز أقول لكم إن هما كمان أعلنوا عن ساعات جديدة وكمان سماعات جديدة، وأعلنوا عن حاجة هنتكلم عنها في لينك لوحدها خالص. هنتكلم عن الاي او اس 27 اللي لسه نازل يوم الثلاثاء اللي فات او يوم الاثنين بالليل. وطبعا الابل بتقول عنه ان هو من اكبر التغييرات اللي حصلت في الاي او اس في الفتره اللي فاتت، مع ان انا شخصيا جربته وما حسيتش ان في فرق كبير. هقول لكم كل التفاصيل طبعا في لينك لوحده عن الاي او اس 27. كمان خلال الاسبوع اللي فات في حد كبير قوي كان بيشتغل في واحده من اكبر الشركات بتاعه الذكاء الاصطناعي طلع وقال تصريح بجد خض ناس كتيره جدا، لدرجه ان كل وسائل الاعلام العالميه كانت بتتكلم عن التصريح اللي هو قاله ده بخصوص الذكاء الاصطناعي. وهقول لكم كده نبذه، الذكاء الاصطناعي ممكن ينهي البشريه قريب. هقول لكم كل التفاصيل في حلقه النهارده. ومن الأخبار اللذيذة جدا، في ست في الصين قررت اللي هي تعمل حاجة مختلفة جدا علشان تبعد عن تشتت السوشيال ميديا أو الحاجات اللي السوشيال ميديا بتجبرنا اللي احنا بنشوفها وإحنا في الأغلب مش عايزين نشوفها. أقول لكم تفاصيل الخبر ده كله النهاردة في حلقة ديجي توك. وطبعا بما ان اليومين دول هو وقت ابل، ففي خبر برضو انتشر جدا عن شراكة حصلت ما بين ابل وسامسونج، لكن مين فيهم اللي هيطلع كسبان؟ اعتقد سامسونج هي اللي هتطلع كسبانة بسبب الشراكة دي. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. وطبعا هنختم حلقتنا النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز اللي تريندينج جدا وفيرل جدا وعامل ارقام عالية جدا، فاستعدوا لحلقة مليانة اخبار حلوة واخبار كمان تفيدنا في حلقة النهاردة من ديجي توك. هنبدأ أخبارنا بالتفاصيل بعد الأغنية اللي جاية.

0: تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وتعالوا بقى نبدأ نعرف أخبارنا كلها بالتفاصيل. وطبعا هنبدأ بالمؤتمر الكبير السنوي اللي شركة أبل بتعمله كل سنة، وبيعلنوا فيه عن منتجاتهم الجديدة، بالأخص السلسلة الجديدة من الآيفونز. الأسبوع اللي فات يوم الأربعاء اللي فات بالليل، مش الأربعاء اللي هو امبارح اللي قبله، أبل عملت المؤتمر اللي أعلنت فيه عن سلسلة تليفوناتها الجديدة، وأعلنوا عن سلسلة تليفونات الـ 18 برو. فهينزل الـ 18 برو والـ 18 برو ماكس، مفيش فرق كبير قوي ما بينهم وبين الـ 17 برو والـ 17 برو ماكس، غير بس إن في كاميرا من الكاميرات هتكون العدسة فيها بتفتح وتقفل عشان تقدر تخلي التصوير احترافي أكتر، فإنه اللي بيصور يقدر يتحكم في الضوء اللي داخل لللنس، والضوء اللي طبعا بيأثر جدا على جودة الصورة. فدي سلسلة تليفونات الـ 18 برو. الـ 18 السيمبل اللي هو الـ 18 بس مش هينزل دلوقتي، لكن في إشاعات بتقول هو هينزل أول سنة 2027. كمان أعلنوا عن سماعات جديدة، الـ AirPods الجديدة، أعلنوا عن ساعات جديدة منها الـ Apple Watch 12 والـ Apple Watch Ultra 4، وكمان أعلنوا عن أول تليفون بيتفتح ويتقفل من شركة أبل، وما سموهوش آيفون فولد أو آي فولد، لكن سموه آيفون ديو. الآيفون ديو فيه طبعا مميزات كتيرة. الشاشة لما بيبقى التليفون مقفول بتبقى 5.4 إنش، ولما التليفون بيتفتح الشاشة بتكون 7.6 إنش. ده طبعا أول تليفون فولد شركة أبل تنزله. هيكون في حاجات كتيرة جدا، هيكون في سيري اي اي، هيكون في النانو تكستشر ديسبلاي، بالأخص الديسبلاي اللي جوه الشاشة تحس اللي هي مات شوية عشان ما تعكسش الضوء، وكمان الكريس مش باينة خالص. الفيبر تشامبر اللي فيه تحسنت جدا، هو معمول من جريد 5 تايتانيوم. هيكون أرفع آيفون اتعمل، طبعا ده لما بيكون مفتوح، لكن لما بيكون مقفول التليفون بيبقى سميك شوية. هيكون طبعا في مالتي تاسكينج، تقدر تفتح اتنين ابليكيشنز في نفس ذات الوقت والتليفون مفتوح. الفوتوغرافيك ستايلز واللي فيها تكستشر كنترول هتبقى متطورة جدا. هيكون بيستخدم الـ A20 Pro chip. البطارية بيقولوا اللي هي هتفضل مكملة معاك اليوم كله. الـ iOS هيكون re-imagined، بالأخص لما تفتح التليفون هيكون عامل زي كده كأنه iPad صغير. هيكون في عدستين كاميرات، العدستين 48 ميجا بيكسل دول فيوجن كاميرا سيستم. هيكون في سنتر ستيج فرونت كاميرا، وهيكون الشاشات معمولة من برة بالسيراميك شيل 2 علشان تحمي الشاشات. طبعا التليفون ده الناس كلها بتتكلم عليه، لأن هو أول تليفون بيتفتح ويتقفل من شركة أبل، هو الآيفون ديو، وهتبدأ أسعاره من $1,999، يعني تقريبا $2,000. وطبعا الأسعار في مصر هتبقى مختلفة تماما. فدي كانت أهم الحاجات اللي حصلت في المؤتمر بتاع أبل. لكن كمان أعلنوا عن الآيOS 27 اللي نزل أول امبارح، يعني يوم الاثنين بالليل نزل أوفيشلي لكل الناس اللي بيستخدموا منتجات أبل الآيOS 27. هقول لكم بقى على كل المميزات اللي فيه، بس بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية ونرجع نكمل حلقة النهاردة من دي جي توك.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1، عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وطبعا مكملين كلام عن المؤتمر اللي عملته شركة ابل واعلنت فيه عن منتجاتها الجديدة، وكمان اعلنوا عن الاي او اس 27 اللي بالفعل نزل يوم الاثنين اللي فات لكل الناس، تقدروا تعملوا ابديت لتليفوناتكم دلوقتي. بس قبل ما تعملوا ابديت عايز احذركم ان الابديت مساحته كبيرة، تقريبا 15 جيجا بايت، فمعنى كده اللي هو هياخد وقت طويل قوي وانتوا بتعملوا الابديت. انا شخصيا عملت له ابديت والابديت قعد معايا تقريبا ساعتين ونص عقبال ما خلص وكمل وبدا يشتغل عادي. فلناوي يعمل ابديت للاي او اس 27 مساحته كبيره، فلازم تكونوا مفضيين على الاقل 15 جيجا بايت على تليفونكم، وفي نفس الوقت لازم يكون معاكم ساعتين ونص فاضيين ما تستخدموش فيهم التليفون لحد ما التليفون يخلص ابديت. طيب ايه الجديد بقى في اي او اس 27؟ انا شخصيا ما حسيتش فرق كبير قوي في شكل الاي او اس 27، غير بس موضوع الليكويد جلاس بقى احسن بكتير، وتقدروا تخلوا الحاجات فعلا ترانسبيرنت او شفافه. لكن ايه الجديد بقى اللي جوه الاي او اس 27 ولازم تتعمقوا فيه عشان تعرفوا الجديد؟ اول حاجه، سيري تطورت جدا، بقى فيها ذكاء اصطناعي وبقى فيها كمان بيرسونال كونتكست، بمعنى ان ممكن تسالها اسئله شخصيه عن الحاجات اللي موجوده في تليفونك وتطلعها لك. يعني مثلا ممكن تقول لها انا عايز الكونفرسيشن اللي انا كنت بتكلم فيها مع محمد عبده على الواتساب وكنت بقول له فيها يجيب اكله وهو جاي، هتطلعها لك. فالموضوع بقى بيرسونلايزد جدا مع سيري اللي بقى جواها ذكاء اصطناعي. وسيري اب اصلا كمان تطور جدا جدا جدا، وشكل سيري كمان اختلف. ده غير كمان دلوقتي تقدر تغير صوت سيري زي ما انت عايز، عايز صوت راجل، عايز صوت ست، عايز صوت تخين، عايز صوت رفيع، انت اللي تقدر تتحكم في ده. كمان بقى في سيري جوه الكاميرا، تقدر تفتح الكاميرا وتسال سيري اي سؤال عن اللي انت شايفه قدامك وهترد عليه على طول. في موضوع الكاميرات بقى والصور، دلوقتي تقدر تعمل حاجتين مختلفين او ثلاث حاجات مختلفين في الصور. اول حاجه تقدر تكبر الصوره، تعمل لها اكسباند، يعني انت لو متصور مثلا كلوز اب شوت تقدر تكبر الصوره فهي هتزود لك الحاجات اللي حواليك بالذكاء الاصطناعي. تاني حاجة تقدر تغير زاوية الصورة او تعمل لها ريفريم، يعني لو حد مصورك بالتليفون وهو تحت انت تقدر تتحكم في الصورة بالذكاء الاصطناعي على اساس ان الكاميرا تبقى في نفس مستوى وشك. والحاجة التالتة اللي اتطورت في الصور ان دلوقتي الكلين اب تول او اللي انت تقدر تشيل حاجات من الصور اتطورت جدا وبقت احسن بكتير وبقت ادق بكتير لان داخل جواها الذكاء الاصطناعي. في فيس تايم تقدر اللي انت تصور بالكاميرتين في نفس ذات الوقت، يعني اللي بيكلمك فيس تايم يقدر يشوف وشك ويشوف كمان اللي ورا الكاميرا اللي بيتصور بالكاميرا الخلفية في نفس ذات الوقت. غير كده كمان الارتست بيج في ابل ميوزك اتطورت وبقى شكلها احسن. الايربودز تقدر دلوقتي تعمل لها الكاستمايز اي كيو او الايكولايزر الخاص بيك على الايربودز لان ده ما كانش موجود قبل كده. في اللوك سكرين تقدر تغير حجم الساعة لدرجة اللي تخليه سطر واحد صغير جدا فوق لو عايز الصورة اللي انت حاططها كوول بيبر هي اللي تبان. الليكويد جلاس زي ما قلت لكم اتغير وبقى ادق بكتير والموضوع بقى ترانسبيرنت. البرفورمانس بتاع التليفون بيقولوا اللي هو بقى اسرع، وكمان انك تبعت فايل من خلال الاير دروب بقى اسرع بكتير. دي مزايا الاي او اس 27 الجديده، لو ما عملتلوش ابديت اعملوا له دلوقتي، وزي ما قلت لكم اعملوا حسابكم انه لازم في مساحه كبيره تكون متسابه في التليفون، وفي نفس الوقت ساعتين ونص او ثلاث ساعات فاضيين ما تستخدموش فيهم التليفون لحد ما يخلص الابديت. طيب نسيبنا بقى من الابل شويه ونروح نطلع على الذكاء الاصطناعي اللي فيه تصريح اتقال الاسبوع اللي فات خوف ناس كتيره جدا، هقول لكم عليه بس بعد الاغنيه اللي جايه.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك وركزوا معايا كويس قوي علشان الخبر اللي جاي ده خوف ناس كتيرة جدا لدرجة انه كل الميديا العالمية كانت بتتكلم عليه. في باحث كان بيشتغل في شركة أنتروبيك وكان بيشتغل في شغلانة مهمة جدا في أنتروبيك اسمه جايكوب كوكسن. استقال من شركة أنتروبيك وهي من أبرز وأكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم. استقال ليه من الشركة؟ استقال بسبب مخاوفه من سرعة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وقال في تحذير إن العالم ممكن يقرب جدا من ذكاء اصطناعي فائق أو Super Artificial Intelligence. قدراته هتعدي قدرات البشرية في مجالات كتيرة جدا، منها إجراءات الأمان والرقابة اللي بتتطور بسرعة جدا من ذات نفسها. وفي تصريح كمان قال إن هو استقال لأنه شايف إن التطور الذكاء الاصطناعي السريع جدا ده لو وصلنا للسوبر ارتفيشال انتليجنس هيكون في ايده ان هو يقضي على البشرية قبل ما سنة 2030 تيجي. ده الكلام اللي اتقال من جايكوب كوكسن. لكن في حد تاني برضو بيشتغل في شركة كبيرة من الذكاء الاصطناعي استقال وقال نفس التحذيرات، بس قال مش ل 2030، قال تقريبا 2050. يعني أكتر من حد بيشتغلوا في شركات الذكاء الاصطناعي استقالوا بسبب مخاوفهم من اللي الذكاء الاصطناعي ممكن يعمله، وكانوا بيحذروا بجد، بيقولوا إن الذكاء الاصطناعي لو وصل لمرحلة السوبر ارتفيشل انتليجنس هيقدر يتحكم في كل حاجة بتحصل في حياتنا، بيتحكم في أكبر المؤسسات وأكبر الشركات، وممكن في لحظة يقرر إنه يقضي على البشرية لو عايز. وقالوا إن الكلام ده كله واحد منهم قال ممكن يحصل قبل 2030، والتاني قال ان الكلام ده مش هيحصل غير سنة 2050. لكن طمنوا الناس وقالوا كمان ان احنا لحد دلوقتي احنا في الامان، لان الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي لسه موصلش لمرحلة السوبر ارتفيشل انتليجنس ولسه موصلش لمرحلة الخطر. لكن في نفس الوقت قالوا ان الناس اللي بيشتغلوا على الذكاء الاصطناعي ما عندهمش اي نية ان هم يبطلوا يطوروا الذكاء الاصطناعي. انا من يوم ما الذكاء الاصطناعي ده طلع وانا خايف منه، عشان كده ما بستخدمش الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وكلود والحاجات دي في اي حاجه بيرسونال جدا. انا دايما بسالهم اسئله عامه اكني بسال جوجل، فانا دايما بخاف منهم جدا الصراحه، لان فعلا الذكاء الاصطناعي ده لو وصل لمرحله انه قدراته عدت القدرات البشريه الموضوع هيبقى خطر، لان هو هيفكر لوحده، في روبوتس بتشتغل بالذكاء الاصطناعي هتتعامل براحتها، وممكن يقضوا على البشريه جدا، ممكن يحسوا انه انتوا ليه انتوا اللي تتحكموا فينا مع ان احنا اذكى منكم، فاحنا اللي هنتحكم فيكم او مش هنخليكم موجودين اصلا. عامه انا مش قصدي اقول الموضوع ده عشان اخوف الناس، لكن هو الخبر عامه خوف ناس كتيره جدا لدرجه انه الصحف والمجلات والميديا العالميه كلها كانت بتتكلم عنه. لكن ربنا يستر، ويا رب ناخد بقى شويه خطوات كده علشان نحمي نفسنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي. نسيبنا من الكلام ده ونطلع على الست اللي عملت حاجه عشان تخلي الانترنت ما يطلع لهاش اي حاجه هي مش عايزه تشوفها، وعملت حاجه الصراحه انا بفكر اللي انا شخصيا عاملها. ليه؟ بالاخص الناس اللي بتقرا اخبار ممكن تكون بتوترهم طول اليوم. انا هقول لكم الست دي عملت ايه بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه.

ديجي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، وعايز اقول لكم عن ست صينية عملت حاجة انا بصراحة اتضايقت جدا ان انا ما فكرتش اللي انا اعملها قبلها. الست دي حست ان السوشيال ميديا بتطلع لها حاجات كتيرة جدا هي مش عايزة تتفرج عليها، بتطلع لها اخبار ممكن تسبب لها توتر او اكتئاب هي مش عايزة تشوفها. فقررت الست دي اللي هي اسمها كارين اكس تشانج ان هي تطور وكيل ذكي او حاجة تشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيجهز لها ويطبع لها كل يوم جريدة شخصية باسم The Karen Times، يعني معمولة على اسمها. فأنا لو عملت الجريدة دي هتبقى اسمها The Basin Times. المهم الجريدة دي بتضم جدولها اليومية أو إيه المفروض تعمله في اليوم، الطقس، التودو ليست أو الحاجات المهام اللي هي المفروض تعملها، تحديثات الطرود اللي بتجيلها، ملخص البريد، والأخبار اللي بتهمها فقط. فبدل ما تفتح السوشيال ميديا كل يوم، وهو ده كان السبب اللي كارين عملت بسببه الموضوع ده، هي مش عايزة تفتح السوشيال ميديا أول ما تصحى من النوم تشوف أخبار هي مش عايزة تشوفها تكئبها توترها. فقررت اللي هي هتخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لها ويطبع لها جريدة باسمها كل يوم. أول ما تصحى من النوم تروح ماسكة الجريدة وهي بتشرب كوباية القهوة زي زمان كده على قديمه، وتفضل تقرأ بقى كل حاجة هي المفروض تعملها في اليوم، التودو ليست، جدولها اليومي، الإيميلز المهمة، وكمان الأخبار اللي تهمها أو اللي هي عايزة تعرف تطوراتها أو الأخبار اللي بتتكلم عن موضوع معين. فكارين أكس تشانج أنا بحييك على الاختراع ده، وشكلي هعمله قريب جدا بسبب كمية الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا اللي أنا ما طلبتهاش ولا حتى بحثت عنها، اللي بلاقيها فجأة نطت لي على السوشيال ميديا وممكن تسبب للناس كتيرة منهم أنا اكتئاب أو توتر أو حتى كمان الواحد يكون فاقد الشغف. فاختراع حلو يا كارين، شكرا عليه. لو أنتوا هتعملوا زيها قولولي عشان أقلدكم. غير كده بقى نروح على الشراكة اللي حصلة ما بين أبل والسامسونج، اللي أنا شايف هتفيد سامسونج أكتر. ليه؟ هقول لكم كل التفاصيل اللينك اللي جاي.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: دي جي توك مع باسم كميل.
1: وفي آخر خبر معانا النهاردة في ديجي توك، عايز أقول لكم إن أبل وقعت اتفاق شراكة حصري لمدة 3 سنين مع سامسونج ديسبلاي. ليه بقى الشراكة دي هتعمل إيه؟ شركة سامسونج هتورد شاشات تليفون أبل الجديد اللي هو الآيفون دويو والطرازات المستقبلية أو الآيفونز اللي هتنزل في الوقت اللي جاي، في صفقة أنا شايف اللي هي هتفيد شركة سامسونج جدا. ليه بقى؟ لأن تكلفة الشاشة الواحدة ممكن توصل لـ $250. ورغم ان سامسونج منافس مباشر لأبل في سوق التليفونات، لكن سامسونج ديسبلاي هي من اكبر وابرز الشركات المخصصة في تصنيع شاشات الاولد، خصوصا الشاشات القابلة للطي او اللي بتتني. وقالوا انه في العقد ده سامسونج قالت ان على كل تليفون هينزل بيستخدم شاشات سامسونج ديسبلاي، سامسونج هتاخد على التليفون الواحد $250. يعني لو قلنا مثلا ان الايفون ديو بـ$2000، سامسونج هتطلع على طول بـ$500. ليه؟ لان التليفون فيه شاشتين مش شاشة واحدة. لو اتكلمنا عن الايفون 18 برو، فسامسونج هتطلع من التليفون الواحد اللي بيتباع بـ1100 او $1200 هتطلع بـ$250، ده غير طبعا المكونات الباقية اللي اكيد بتكلف شركة ابل. لكن انا شايف ان سامسونج هي كسبانة، بالاخص الموضوع ده اتعرف، فمعنى كده انه رصيد سامسونج هيكبر. انا قلت اقول لكم رايي بس عامه، وطبعا عارف الفانز بتوع سامسونج هيفضلوا الفانز بتوع سامسونج، والفانز بتوع ابل هيفضلوا الفانز بتوع ابل، وكده كده هي مش حرب يا جماعه. اللي عايز يستخدم ده ومريحه يستخدمه، واللي عايز يستخدم ده ومريحه يستخدمه. نسيبنا بقى من الاخبار وخلاص، خلصنا كل اخبار ابل، تعالوا نطلع على التيك توك تريندينج ساوندز اللي هنعرفها مع بعض بعد الاغنيه اللي

0: ناو دي جي توك مع باسم كميل.
1: وخلاص وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من ديجي توك، بس ما ينفعش امشي من غير ما اقولكوا ايه هي اصوات تيك توك الترندنج. اول تيك توك ترندنج ساوند معانا النهاردة اسمه سكسي باك فيتشرينج تيمبلاند، وكمان ده ماشاب ما بين الاغنية دي واغنية هارت بيت لتشايلدش جامبينو. تعالوا نسمع.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه سكسي باك فيتشرينج تيمبلاند ودي اغنيه جاستن تيمبرليك لكن كمان معمول له ماش اب مع اغنيه هارت بيت لتشايلدش جامبينو الساوند ده معمول عليه في خلال اسبوع اكتر من 431 الف فيديو على تيك توك تاني تيك توك تريندينج ساوند معانا النهارده اسمه نيكول كيدمن تعالوا نسمعه

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه نيكول كيدمن، هتتلخبطوا لان ده اسم مغنيه بس اصلا دي اغنيه لمغنيه جديده اسمها أدلة، والاغنيه دي ترندنج وفايرل جدا على تيك توك اليومين دول، لدرجه ان هي في اقل من اسبوعين عامله اكتر من 474 الف فيديو على تيك توك، والرقم ده عمال بيكبر، بالاخص ان في سيلبرتيز عالميين كبار جدا بينزلوا فيديوهات على الساوند ده. ثالث واكبر واخر تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده اسمه Upside Down Original Chick Mix، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه Upside Down Original Chick Mix, والساوند ده هي أغنية لدايانا روس, لكن الأكاونت اللي نزل الصوت ده أول مرة هو أكاونت اسمه هيلم H-E-L-L-E-M, لكن الساوند ده تريندينج جدا.

جدا جدا جدا لدرجة اللي هو عامل أكتر من 4.9 مليون فيديو على تيك توك والرقم عمال بيكبر. فاستخدموا الأصوات دي لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي قلتها لكم تكون فادتكم, ويا رب كمان تكونوا انبسطتوا في حلقة النهاردة معايا في ديجي توك. أكيد هجيلكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان نعرف مع بعض آخر أخبار وتطورات عالم التكنولوجيا, عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل, أشوفكم يوم الخميس الجاي على خير, وهذا very nice weekend. سلام.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. كل فترة بعمل حلقة كده بتبقى فيها شوية صراحة كده، يعني بنعمل حلقات دايما فيها مثلا جيمز، وبعدين بنعمل حلقة فيها موضوع جد قوي، في موضوع ساعات هايف قوي وهكذا. اللي عارف برنامجي عارف ان هو فري فورمات قوي، ولكن عمال بقالي فترة انا كده، وحتى كنت بتناقش مع اسلام وبتناقش مع خالد وبتناقش مع كذا حد في فكرة الفري فورمات ده، ساعات ممكن يبقاش مريح قوي. فانا دلوقتي عندي سؤال ليكو، وتجاوبوني بصراحة جدا جدا جدا، ومش عارف انا ازاي بعمل ده يعني، بس يعني صباح الفل. يعني ايه اللي موجود في برامج تانية في انرجي مش موجود عندي في برنامجي وتحبوه يبقى موجود؟ يعني ايه مثلا؟ ايه اللي بيسمع مثلا قضاء بيحب مثلا في قضاء، إيه مثلا هو مثلا ممكن يبقى مركز في الكورة مثلا، او مثلا وائل ليه طريقة خفة دم معينة، والله لو مروان لو تعرف تعمل زيها يبقى مش عارف ايه، او مثلا سلمى قاسم او عايز اعرف منكم يا جماعة ايه الحاجة اللي موجودة في برامج تانية في انرجي نفسكم تبقى موجودة في برنامجي. او يعني بصوا انا يعني سايب نفسي ليكوا يا جماعه، ويا ريت الصراحه تبقى مطلقه. يعني رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: Energy e Tenue Time Point One المزيكا لعبتها
1: حلو ده. ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو النهارده. حلقه الصراحه يا جماعه دي بتتعمل كل سنه كده، يعني كان في سنه كنت بسالكم تقيموا البرنامج وتقولوا. انا بقى السنه دي عايز اعرف منكم، لان احنا انرجي كلنا عندنا ايدنتيتي واحده كده، اللي هي الشبابي اللذيذه المصحصحه الترندي اللي مش عارف ايه، ولكن كل واحد فينا عنده جانب كده بيبقى، يعني زي ما مانو قال كده، يعني مانو قال مساء الفل يا مارو، كل برنامج ليه جانب خاص بالنسبه لكل واحد فيكم. وبعدين بعد كده قال ايه، ممكن نسمع احمد سعد كلام انتهى او عمرو دياب كلهم بيقولوا كده في الاول، يعني ماشي. بس انا سؤالي النهارده، ايه الحاجه اللي موجوده في برامج تانية هنا في انرجي مش موجوده في برنامجي ونفسكم تبقى موجوده؟ ده سؤال الحلقه النهارده، وانا متقبل جدا حتى لو في انتقاد. يعني مثلا انا في واحد من اصحابي قال لي مروان اقول لك على حاجه، انا عايزك تفتح موضوعين في يعني ما تبقاش الساعتين موضوع واحد، اعمل كل ساعه موضوع، واحد جد وواحد بتاع البانة. وفي حد تاني قال لي ليه ما بترجعش فقره الاخبار؟ كنت انا بعمل كده فقره اخبار معينه كده، بس كانت كلها اخبار ملهاش لازمه كده، يعني اخبار ضايعه كده. فعايز اعرف منكم، ادوني قولوا لي ايه الحاجه اللي موجوده في برامج تانية هنا في انرجي نفسكم تبقى موجوده في برنامجي، او يعني حتى اللي هو بيسموه ايه، نقد بناء للبرنامج بتاعي. انا بعمل ده كل سنه وباخد كلامكم بجديه جدا، لان احنا داخلين على السنه الجايه وعايز اعرف رقم التليفون. استاذ محمد محمود بيقول عايز الصراحه كل برامج 8/10، برنامج استاذ مروان مش بيزعل حد، مش بيطنش كل البرامج سين انت ياباني محدش يزعل. محمد محمود، استاذ محمد محمود اصله خالب برنامج، فهو الظاهر فيه غيره خاله يعني، فعشان كده انا بشوف برامج انرجي كلها 10/10 بصراحه. استاذ محمد طبعا ده راي حضرتك اللي انا دايما بحترمه، انت عارف يعني بحبك قد ايه. طيب رقم التليفون 38351 77 او 178، والاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مانو بيقول أعتقد إن اسم برنامجك كفيل إنه يميزك، وده رأي واحد عادي جدا ضمن 120 مليون. والله يا مانو أنت جميل. أستاذ محمد محمود بيقول برنامج أستاذ مروان مش بيسيب طار. ماشي. أستاذ صبري عنده عصبية. أستاذ قضى عايز المستمع خفيف. أستاذ مروان مسلم صوته ما تقلقش عليه، ده الأستاذ محمد محمود. طيب أنا أنا أنا مش بسأل مش بسأل إيه اللي وحش في البرامج التانية أو إيه البرامج التانية ناقصة. أنا دلوقتي سؤالي، عشان أنا كل سنة باجي لما بخش على السنة الجديدة ببقى عايز أطور برنامجي أو أعمل المستمعين يبقوا حابين إن هم يسمعوني كل خميس. أنا الحمد لله الحمد لله عندي أصدقاء برنامج مثلا، ودي حاجة أنا بحبها قوي. في ناس بتسمعني كل يوم خميس وبحس إنه بيهتم، إيه ده أفتح الراديو عشان يوم الخميس مروان بيجي. بس عشان كده أنا نفسي برنامجي ده يكون بالنسبة لكم في كل الجوانب مسلي مفيد. ما انا عشان اعمل فري فورمات فانت بتتوقعش النهارده هنلعب ولا نتكلم جد ولا هنعمل موضوع عميق ولا موضوع هايف ولا ولا ولا. فسؤالي النهارده، ايه الحاجه اللي موجوده في برامج تانية في انرجي نفسكم تبقى موجوده في في برنامجي، او حتى ممكن تبقاش موجوده في برامج انرجي التانية؟ ايه الحاجه اللي انتوا شايفين والله لو عملتها عندك في برنامج هتبقى احلى، او برنامجك هيبقى احلى؟ فده والنقد البناء مرحب بيه جدا، انا احب جدا. قول لي مروان محتاج تعمل كذا كذا كذا. بحب انا كل سنه اعمل الموضوع ده. فرقم التليفون 38 35 177 او 178، والاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

أحلى مساء على خوليو حبيب قلبي. في رقم ده محمد محسن بيقول أنت من أحسن البرامج، كفاية بنسمع صوتك والله يا أخوك محمد محسن، بحبك في الله. أنت حبيب قلبي والله العظيم. أنا يعني إيه، شوف أنا بحب الانتقاد البناء، بس أحب برضو الناس تقولي ان انا برافو عليا، ان انا جود بوي. النهارده يا جماعه سؤال الحلقه، وده عشان احنا داخلين بقى على السنه الجايه الحمد لله يعني، وعايز ابتدي كده ايه بدايه جديده. ايه الحاجه اللي انا لو عملتها في برنامجي انتوا هتحبوا البرنامج اكتر؟ يعني انا عارف ان في ناس كتير قوي ايه يعني بتحب البرنامج زي ما هو كده بعبله، بس اكيد ايه يعني في اقتراحات كده لو ايه. طب في مثلا من اصدقاء البرنامج كانوا قالوا لي رجع تاني نشره الاخبار اللي انت كنت بتعملها. كنت بعمل كده نشره اخبار اللي هي ايه، عارف الجرايد الصفراء، ما في اصفر في بني بقى اللي هو ايه صياصه خالص دي، اللي هو منه فضالي لبست نظاره جديده بس ده خبر. فكنت بعمل نشره الاخبار دي وكان في بجد في دقيقه كانت فيتشر بتنزل كده، وكانت مهم يعني. عايز اعرف منكم يا جماعه ايه الحاجه اللي لو عملتها في برنامجي وممكن تكون مثلا موجوده في برامج تانية هنا في انرجي، زملائي بيعملوها انتوا تحبوا ان انا كمان اعملها. فقولوا لي رايكم بمنتهى الصراحه. النقد البناء مرحب بيه جدا. رقم الاس ام اس 92100 ورقم التليفون 38351 77 او 178. هنطلع بقى نسمع ايه بره، ايه بره الصوره، ماشي نسمع بره الصوره ونرجع تاني.

ارجع لكم تاني. انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. هنا بقى الافكار هي ابتدت تطلع. محمد محمود بيقول كنت حضرتك بتستضيف فنانين يا ريت تتكرر. مره حضرتك استضفت والدتك وهي اكبر شرف حضرتك. والدتك عندها لغه حوار وبتفهم المستمعين. صح والله العظيم تصدق انت عندك حق يا استاذ محمد. انا لما بستضيف الفنانين بتبقى حلقه لطيفه جدا. ولما كنت بجيب ماما في الراديو، بس انا كنت بجيب ماما ايام ما كان برنامج يومي اللي كنت بعمله في رمضان ده، كانت بتيجي كل يوم 4. وكنت مش فاكر استضفتها تاني بعد ولا لا، بس فكرة مش بطلة خالص ان السنة الجديدة يبقى فيه مثلا كل 3 خميسات خميس هي بتيجي فيه معايا تبقى كو هوست. وخوليو بيقول حلوة فكرة نشرة الاخبار دي. انا يا جماعة عشان بس اللي لسه داخل بيسمعني، عشان انا كل سنة باخد فيدباك منكو عشان السنة الجاية وانا بعمل بحضر البرنامج اشوف ايه اللي ناقصه، ايه اللي ممكن يحسنه في وجهة نظركم، ايه اللي خليكم انتوا كمستمعين حابين تسمعوا البرنامج اكتر. وممكن تكون حاجات بيعملوها زملائي، يعني برضو تقول ايه ما تعمل زي وائل كذا كذا، او ما تعمل زي كذا، او تعمل زي صبري كذا. احب انا، لان انا الناس دي هي اللي علمتني الراديو يعني، فاحب ان انا استفيد. فعايز اعرف منكم يا جماعه ايه الحاجه اللي لو عملتها في برنامجي برنامج هيتحسن اكتر واكتر واكتر. النقد البناء مطلوب جدا جدا. رقم التليفون 38 35 177 او 178 في اهو. ممكن حضرتك تستضيف الفنان سعد الصغير، كان بيذيع في اذاعه مش هنقول اسمها ايه، او شعبان عبد الرحيم مره كل شهر، او فنان شعبي. الناس بتحب الشعبي، بس هاد فنانين مش بياخدوا فلوس كتير. ومانو بيقول ان الاغاني تكون رجالي فقط زي الهدوم كده. مش هعرف اعمل كده والله، عندي ومارينا اسكندر عايزه اغنيه مكسرات، حاضر هشوفها لك. انت ممكن تعمل حاجه تتميز بيها عن اي حد عمل برنامج قبل كده، ان الاغاني تكون رجالي فقط زي الهدوم. مش انا خلي بالك انا في من مستمعين كتير قوي بنات، فمش هينفع والله ان انا ما بقاش اعمل لهم انكلوجن يعني. طيب عايز اعرف منكم يا جماعه الراي. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع تسمع يا حبيبي خليك ونرجع تاني على طول.

استاذ محمد محمود يقول ممكن تستضيف ناس مهندسين بيصلحوا اجهزه كمبيوتر وكهربه محمول، الناس تسال المهندس ده بيفيد الجمهور. والله استاذ محمد ممكن افتح المحل اسهل يعني، بدل ما استضيفه يعني افتح محل بقى محمول ونجيب ناس تصلح وبتاع. لا فكر فيها بشكل اعرض شويه يعني. على فكره الفكره اللي انت بتقولها دي فيها حاجه لذيذه قوي، بس تتعمل في اطار لذيذ يعني مش عارف برضه هتتعمل ازاي. انا النهارده سؤالي للجمهوري الجميل ومستمعين اللي انا بحب رايهم جدا، ايه الحاجه اللي لو انا عملتها في برنامجي انتوا هتحبوه اكتر؟ وانا عارف ان انتوا بتحبوا البرنامج يعني ايه، الناس اللي هي خصوصا اللي بيسمعوني كل خميس، انا ببسط جدا وبشوف نفسي راجل محظوظ يعني ان انا ليا مستمعين وبيتكرروا وبييجوا تاني وبيشاركوا في البرنامج. وبحب قوي جمله لما حد يكلمني في التليفون يقول لي انا اول مره اتصل ببرنامج، بحس كده في حاجه ايه، انا مسمي البرنامج ده المصطبه يعني، اي حاجه شغاله. فعايز اعرف منكم ايه الحاجه اللي انا لو عملتها في برنامجي انتوا ممكن تحسوا البرنامج ده ممكن يبقى احلى. كان محمد محمود بيقول ارجع تاني استضيف فنانين. انا ما صح، انت عندك حق، انا فعلا مقصر في الحته دي، محتاج فعلا ابذل مجهود في قصه الفنانين دي، لان انا كمان حتى لما بستضيفهم ما بيبقاش ايه قول لنا على اخر اعمالك بقى والجو ده، لا بقى يعني بحفر في حتت بتبقى لذيذه يعني. وكان في حد مشجع جدا موضوع نشره الاخبار اللي انا كنت بعملها، اللي نشره اخبار الولا حاجه دي. والسبب اللي انا بسال السؤال ده النهارده هو عشان انا عشان دخلت السنه الجايه عايز ادخل كده بالبرنامج، نحط فيه اليمنتس كده جديده، نعمله نغير الفورمات، نفرفش الدنيا شويه. فعايز اقتراحاتكم، حتى لو الاقتراحات دي حاجات بيعملوها زملائي في برامجهم يعني، قولوا لي مثلا احنا بنحب الحته دي عند وائل، او الحته دي عند قضا، او الحته دي عند صبري، او عند وكيل، او قولوا لي يعني، وانا احاول ان انا اعملها بطريقتي في برنامجي. رقم التليفون 38-35-177 او 178، والاس ام اس 92-100. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

والله عايزين نسمعك دايما. لو هتعمل ميني مسابقة فهتبقى جميلة. ميني مسابقة يعني جيم مثلا، ممكن كل حلقة اعمل جيم. انا الفكرة بقى ايه، ان انا هو ده فعلا اللي انا حاسه. ايه، انا مثلا ساعات بتكلم في موضوع جد، وساعات بتكلم في موضوع هزار، وساعات بتكلم، وساعات عامل لعبة، وساعات عامل مسابقة، وساعات ساعات بيبقى البرنامج المفتوح انتوا اللي بتذيعوا اصلا. وي انا ممكن لو جمعت كل ده ويبقى ده فورمات البرنامج، ان مثلا ايه، هنعمل اول ساعة بنتكلم في موضوع جد، وبعدين بعد كده في قبل رأس الساعة بنعمل مسابقة، وبعدين بعد كده بنلعب لعبة، وبعدين بعد كده نفتح موضوع اهبل. يعني ممكن يبقى في فورمات عامل كده، او مثلا ايه، نستضيف ضيف حلقة حلقة لأ. فهو ده الفيدباك اللي انا عايزه منكم النهارده. سؤالي للجمهور الجميل او المستمعين الجمال اللي بيسمعوني كل يوم خميس، او حتى لسه اول مره يسمعوني، ايه الحاجه اللي انت تحب تسمعها في برنامج الراديو؟ يعني ايه الحاجه اللي انا لو عملتها في برنامجي انتوا هتحسوا والله برافو عليك يا مرمر، عملت حاجه زياده لذيذه يعني. وكان من الاقتراحات موضوع ان انا ارجع تاني موضوع ضيوف النجوم، وان انا اجيب ماما تاني تذيع معايا. اللي ما يعرفش القصه دي، لا ده انتوا فايتكم كتير قوي. وفكره نشره الاخبار اللي ولا حاجه دي برضو كانت في ناس عايزاها ترجع تاني. فعايز اعرف رايكم يا جماعه. والنقد البناء لطيف. في حد بيقول لي ممكن نغير المذيع؟ هو ممكن طبعا، او يعني بس هيبقى في مشكله كبيره، بس يعني المشكله ان ساعتها هيبقى برنامج فاضي. بس ممكن نغير المذيع ده بس عشان خاطرك انت، بس كلم اداره انرجي. فعايز اعرف منكم يا جماعه، ايه الحاجه اللي لو اتعملت في البرنامج انتوا هتحسوا البرنامج هيبقى الطف بكتير، او هيبقى اللي هو ايه، لذيذه. يلا عايزين بقى، عايز افكار منكم كده. رقم الاس ام اس 92 100، والتليفون 38 35 177 178.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

سيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهاردة يا جماعة سؤال الحلقة هو النقد البناء، لأننا عايزين نخش السنة الجاية بقى بإيه، بشوية أفكار جديدة بقى وشوية حاجات نرجعها كده يعني. فكنت بسأل مستمعيني الجمال اللزاز اللي دمهم خفيف والأذكياء، ايه الحاجة اللي انا لو زودتها في برنامجي ممكن تبقى لذيذة يعني تخلي البرنامج ألطف وتحبوا ان انتوا تسمعوه اكتر. وطبعا انا بشكر كل الناس اللي بتسمعني بصفة عامة، والناس اللي خصوصا اللي هي بترجع تاني تسمعني، يعني يرجع كل يوم خميس يفتح الراديو مخصوص عشان يسمعني، ده انا ببقى مقدرها جدا جدا، انتوا فاهمين ازاي. عمرو بيقول نشرة اخبار عالمية فنية مش مصرية، بس زي اعلان سيدني سويني الرياضي. طيب هات اخوك تميم في حلقة. والله انا محمد محمود، انا اخويا مش تميم يونس، تميم يونس ما يقربليش اصلا، هو اسمه بس تميم يونس وانا مروان يونس. بس عشان ده انا ليا اخ اسمه عمرو يونس، وليا اخت اسمها نيسان يونس، وكان ليا اخ الله يرحمه اسمه امجد، انما مفيش تميم، تميم مش قريب حتى. فبس مين تاني بيقول لي انت ممكن تعمل الميني مسابقة دي وتكسبها لحد، والجايزة تكون انك تستضيف اللي هيكسبها يذيع معاك ساعة من البرنامج، ونشوف مثلا نشوف مجال شغله ايه، وتسأله مثلا بيتعامل في شغله ازاي، ممكن حد من المستمعين يكون شغال في نفس شغله يستفيد منه. والله انت عارف ان انا كنت بعمل ده زمان، كنت زمان كانت جايزة الحلقة انك تيجي تحضر معايا الحلقة في الاستوديو، ده كان لذيذ قوي، وكنا بنعمل حلقات بجمهور في لحظة من اللحظات برضو، دي كانت بتبقى لطيفة جدا، بنجيب جمهور في المسرح بتاع دليدة عندنا هنا وبنزي الحلقة لايف بالجمهور، بستضيف ناس من الجمهور وبتاع. فممكن نرجع القصة دي تاني، كانت لطيفة جدا، وكنت بقابل ناس انترستنج قوي. عايز اعرف منكم يا جماعة ايه حاجة انتوا نفسكم تبقى موجودة في برنامجي، وممكن تكون حاجة بيعملها زملائي المذيعين، لان انا زملائي دول هم اللي معلميني الراديو، يعني انا عمري يعني انا ما كنتش مذيع، هم مذيعين من قبلي بكتير جدا وعندهم سنس برضو، يعني انا عندي حاجات لذيذة وهم عندهم حاجات برضو ممكن استفيد انا منها. فقولوا لي كده، عايز نقد بناء كده، ايه الحاجة اللي انتوا شايفين البرنامج ده محتاجها عشان يبقى احسن في السنة الجاية ان شاء الله. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ورجع لكم تاني تونس اسماء مروان يونس بجد في الراديو. حد بيقول محمد محمود اعمل حلقه عن كل واحد يقول لك سر مخفي اول مره يقوله. مش عارف سر على الهوا دي غريبه شويه بس انت عارف انا عملت ده مره قبل كده ليا. انا كنت بقول شويه اسرار كده بس يعني مش عارف. لو ينفع اغنيه تشغل محمد رمضان الجديده اكون شاكر جدا ليكم اخويا وحبيبي. أني أغنية محمد رمضان الجديدة اسمها إيه؟ ما أني واحدة فيهم. مانو بيقولوا بالنسبة للمستمعين الحاجة اللي تساعدهم هو التواصل وعدم التجاهل. أنا بقى أنت عارف يا أستاذ مانو أنا زمان أيام أصلا أنا فان للراديو كميديا من زمان جدا من قبل ما أبقى مذيع يعني. وكنت لما بعت مسج وما تتقريش أو مثلا أطلب أغنية وما تتلعبش أو كنت باخدها على يعني باخدها على نفسي قوي وأحس إيه ده متجاهلني ليه يعني ده أنا قلت حاجة ده دماغ خفيف. ساعات يعني بتبقى مثلا ايه حد مثلا طالب اغنيه بس هي مش عندنا او طالب اغنيه مش مناسبه للوقت الفلاني. حد طالب مثلا اغنيه هو مثلا في حاله هو دارك قوي دلوقتي وعايز يسمع حاجه تقطع الشرايين واحنا عاملين حلقه فلافي ففي حاجات ساعات ما بتنفعش. اللي بنعرف نعمله بنعمله يعني. يوسف زيدان بيقول ممكن اغنيه لشيرين ماشي. علي علوش ممكن نثبت فقره ماما تيجي معاك فيها. وبالمناسبه انا قابلتها النهارده في السوبر ماركت. ايه ده غريبه قوي يا استاذ عليا وانت ساكن في مدينة نصر ولا ايه؟ لو كده يبقى تبقى ممكن تبقى شفتي ماما. عجبني قوي اللي النيك نيم بتاعه اسمه اللي اخر رقمه 939 يعني كريتيف قوي. مش كده بحب مستمعين يا جماعة. بصوا حتى مستمعين برنامجي عاملين ازاي. مسا اول مرة اسمعك يوم سعيد. شفت طلعت برضو مش مستمعين برنامجي بس حبيتك. طيب يا جماعة سؤال الحلقة النهاردة وده بعمله كل سنة. عايز اعرف بحب اخد فيدباك كده من المستمعين. ايه اللي انتوا شايفين لو اتضاف للبرنامج يبقى لذيذ؟ يعني انا فكره الناس كتير قوي النهارده قالت ان انا ارجع تاني اخلي ماما تذيع معايا. اللي ما يعرفش العلاقه اللي بيني وبين ماما دوروا على الفيديوهات اللي بتاعتي انا وهي اونلاين. هي اصلا ماما دمها خف مني بكتير قوي. هي اصلا صور هي اللي دمها خفيفه دم مش خفيف خالص. لما بتيجي بتبقى خطيره. في ناس قالت لي رجع نشرة اخبار ولا حاجه. في ناس قالت لي ارجع تاني استضيف ضيوف. في ناس قالت لي اعمل تاني حلقات بجمهور. في ناس قالت لي اعمل الحلقات اللي هي بتكسب المستمعين هم يجوا يذيعوا معاك. كلها افكار. عايز ارجع تاني اعمل القصه دي السنه الجايه. عايز اعرف افكار منكم. عايز اعرف ايه الحاجه اللي لو اتضافت في برنامجي في وجهه نظركم كمستمعين هتبقى الطف والطف والطف. رقم الاس ام اس 92 100 هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: صبري كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي البولت والكهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: Energy, musique, la batterie.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مانو بيقول تقطيع الشرايين يخص أصحابه يا مارو، إنما اللي مبسوط مش هيفرق معاه عادي. ودي آراء مفهوم جدا طبعا طبعا طبعا طبعا، بس ساعات بيبقى فيه كده اتجاه معين للبرنامج كده، يعني كلها ايه، او ساعات نعمل مثلا حلقه نوستالجيا، نشغل اغاني قديمه ومش عارف ايه وايه، فيجي حد في النص يطلب اغنيه كئيبه جدا عشان هو حاسسها هي دي اللي هتخليه عيط دلوقتي. انت عارف والله العظيم اصلا الاغاني تريجر مهم قوي بالنسبه لي في موضوع العياط ده، ساعات يبقى عندي مشاعر مكبوت. ما علينا، مش هنخش في القصه دلوقتي. يعني الكرسي ده محتاج يتغير، دي اول حاجه تتغير في البرنامج. اللي اخره رقم 939 بيقول دايما الوقت ده بكون مروح من الشغل ونايم زي الفسيخه، بس حظي حلو النهارده عشان عندي مشوار وسمعتك. ده حظ انا اللي حلو والله، يا ريت تبقى من اصدقاء البرنامج. محمد محسن بيقول نحكي مواقف محرجه حصلت معانا، هتبقى فقره حلوه. والله شوف يا استاذ محمد، انا كتير قوي في من الحلقه بيبقى كده، موقف محرج حصل لك مع مدرس، موقف محرج حصل لك على البحر، موقف محرج حصل لك في مش عارف على مسرح مش عارف ايه، دايما كده ايه بيبقى على حسب الثيم. يعني لما دخلت الصيف دايما بعملها بتاعه البحر، وساعات على دخلت المدارس اعملها مع المدارس وهكذا. السؤال بتاع الحلقه النهارده لمستمعيني الجمال قوي قوي قوي، ايه الحاجه اللي لو زادت في البرنامج بتاعي انتوا هتحسوا البرنامج هيتعمل له ابجريد لذيذ؟ في ناس اقترحت ان ماما ترجع تاني تذيع معايا، في ناس قالت تستضيف نجوم اكتر، في ناس قالت العب لعب اللي هو فقره الالعاب دي كويسه، في قالت كسب الناس تاني ان هم يجوا يذيعوا معاك. فعايز اعرف منكم يا جماعه ايه الحاجه اللي لو زادت في البرنامج انتوا هتبقوا مبسوطين اكتر واكتر. رقم الاس ام اس 92100. هنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد على انرجي عطار ام العيال.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 6375 جنيه، وعيار 24 الآن 7285 جنيه. سعر الجنيه 51416 جنيه، وسعر الأونصة 228451 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل بنا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

طيب يا جماعه احنا النهارده موضوع الحلقه بنقول ايه الحاجه اللي لو موجوده في البرنامج بتاعي هتحبوا البرنامج اكتر واكتر. امينه بتقول بحب قوي المسابقات والالعاب. صح عندك حق. يوسف زيدان بيقول الالعاب هتبقى لذيذه. اقول لكم على حاجه غريبه جدا، الحلقات اللي انا بعملها فيها لعبه الصفاره مثلا او لعبه ترانسليت بيجي فيها انجيجمنت عالي قوي قوي قوي قوي، بالرغم ان انا ساعات مثلا امي تقعد تقول لي انت بتستسهل، اقول لها يا ماما مش بستسهل ولا حاجه، هي مسليه فعلا يعني، والناس بتبقى بتسمع في السكه خلاص بقى شايلين بقى عبل الاسبوع كله مش قادرين فعايزين يلطفوا كده. وبالمناسبه السعيده دي يعني ايه، نعمل واحده صفاره كده والشاطر اللي يعرف يلقطها. الصفاره كالاتي: مش عارف ليه امبارح قبل ما انام علقت في دماغي قوي الصفاره دي. الشاطر اللي يعرف ايه الصفاره دي كانت من فيلم ايه او من اغنيه ايه او من مسلسل ايه يبعت لي حالا. مانو بيقول لي جربت تسال الاي اي؟ مانو انا مره استضفت الاي اي على الحلقه، يعني كان هو ضيف الحلقه هو الاي اي، كانت لذيذه جدا بس كنت خايف قوي يقول الكلام يعني ايه ما ينفعش على الهوا. في حد بيقول تستضيف ضيف حسب محتوى الحلقه، يعني لو رياضه تجيب لعيب كوره، دراسه تجيب مدرسه الدراسات بتاعتك. فكره حلوه جدا، فكره حلوه جدا. انا مش لازم يبقوا نجوم، يعني مش لازم دايما يبقى نجم سينما او نجم تلفزيون. عندك حق 100%. عمرو الوكيل بيقول مساء الجمال يا مارو، اعتقد لو هتلعب لنا ميكس جديد كل يوم خميس ده هيودي البرنامج في حته تانية، يعني تعمل ميكس على ذوقك اهو، تعمل اللي بتحبه واحنا كمان ناخد طاقه. ممكن جدا يا وكيل، بس دي برضو بايه يعني على حسب الانسبيريشن، فكره اللي هو الفيديوهات اللي انا بعملها بتاعت ليه كده يا مخي دي مش بتظهر لي الحاله دي على طول. بس عندك حق، ممكن كل فتره كده انزل بميكس جديد كده يبقى خاص الانرجي. يعني عايز اعرف اقتراحاتكم يا جماعه، ايه الحاجه اللي تحبوها تبقى موجوده في برنامجي؟ رقم الاس ام اس 92100، واللي عارف الصفاره اللي انا صفرتها يبعت حالا دي بتاعت ايه. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

في مواقف كده معينة في البرنامج ببقى عارف كويس قوي ان سن الناس اللي بتسمعني يعني يا قريب مني يا اصغر سنة يا اكبر, يعني الرينج قريب مني فببسط على فكرة جدا جدا. انا اعتقد الجين زي ما بسمعوش الراديو اصلا, يعني هم عندهم اون ديماند اكتر ويحب ان هو يروح يبقى هو اللي مؤلف القصة كلها. يعني مانو انت بتسأل سؤال مهم جدا, كنت انا بسأل المستمعين بقول ايه الحاجة اللي لو زودتها في برنامجي هتحسوا ان برنامجي هيبقى الطف, او حاجة مثلا كنت بعملها قبل كده ومحتاجيني ارجعها تاني. في ناس قالت نشرة اخبار ولا حاجة, في ناس قالت لي رجع تاني ماما تذيع معاك, ناس قالت استضيف نجوم, في ناس قالت استضيف شخصيات ليها علاقة بثيم الحلقة, في ناس قالت رجع الالعاب تاني, وانا عاجبني جدا الفكره دي. بدل ما تبقى الحلقه كلها عباره عن لعبه ممكن يبقى في فقره اللعبه زي ما انا صفرت صفاره من شويه اللي هي يا لهوي ريق نشف, وكنت بسال دي صفاره من فيلم ايه, وناس كتير قوي جابتها صح, رقم اخره 3 اتنينات جابها صح, مامة عمرو وبيبو جابتها صح, في حد بيقول لي بنحبك قوي وجابها صح, ومينا جابها صح, في حد قال ليله ميكي ماوس ده غلط, محمد شاهين جابها صح, ورقم اخره 8 7 9 7 8 جابها صح, بس رجوع وكريم علي جابها صح, مين تاني عارفها؟ اللي عارف يبعت على 92 100. مانو الاي اي لما انا سالته من فتره, انا كل فتره برجع تاني اقول الاي اي حاجات بالشكل ده, اقترح عليا مش عارف مواضيع ايه. للاسف الاي اي طبعا هو شاطر جدا في شويه حاجات, بس مش قافش الحته المصري بتاعتنا قوي, يعني بيقترح عليها افكار تحسها ايه بتاعت واحد لسه بادئ يشتغل كرييتيف, مش يعني طبعا انا بدربه فبيتحسن مع الوقت يعني, وطبعا الاي اي من دلوقتي غير من سنه, انا كنت جربت التجربه دي من سنه وكانت افكاره كلها زي الزفت, دلوقتي بقى احسن بكتير يعني. فعندك حق, انا بسال الاي اي, بس انا اهم لي اسمع رايكم انتوا الناس اللي بتسمع البرنامج فعلا, ايه الحاجه اللي لو زودتها في برنامجي او رجعتها هتحسه لذيذ هيبقى ألذ بكتير. رقم الاس ام اس 92 100, وعايز اعرف عرفته الصفاره انا صفرتها ولا لا. هنطلع نسمع بقى اغنيه عزيزه الى عزيز القلب قوي, هي اغنيه حلمه بتاعت بالتي, تحطني في مود حلو كده نسمعها ونرجع تاني على طول.

حد بيقول لعبة يكون اللي يفوز فيها المذيع وانت تكون الضيف. عملتها قبل كده كانت لذيذة قوي، ان انا المتصلين يبقوا هم المذيع ويستضيفني. كانت لذيذة جدا جدا. عندك حق او عندك حق، انا مش عارف مين رقم اخره 130. مانو بيقول لا يا مروان، احنا مجرد بشر بتحركنا المشاعر، بس فعلا لو عايز تنجح اعتمد على الحديد لانه هينفذ من سكات، مش هيعترض على حاجة. مانو انا هقول لك سر ما مش هينفع اقوله، بس انا الاي اي واخد حيز كبير قوي في حياتي، يعني انا مقدر جدا جدا جدا اللي انت بتقوله ده. من احلى الرسالتين اللي جولي الرقم الاخر 3336 بيقول يا استاذي، بس انا جن زي يا استاذي، والتاني ورقم تاني بيقول انا اصلا 22 وبحب اسمعك جدا. ليه عجبني جدا الرسالتين دول؟ لان انا قعدت اقول الجن زي اكيد مش بيسمعوني واكيد بيروح يسمعوا حاجات اون ديماند. انا فكره ان انا الجن زي بيسمعوني دي اصلا بتحسسني ان انا ماشي صح بجد والله، لان انا يمكن انا المستمعين اللي في سني هيحسوا ما احنا بقى بنتكلم زي بعض ولغه بعض، بس لما يبقى جنزي بيسمعوني يبقى انا يا بفيدك يا بسليك يا واصل لك بشكل او اخر، ودي حاجه بتبسطني قوي. انا بحب قوي كمان اراء الناس الصغيره، يعني انا برضو في الحاجه اللي انا قلتها لمانو اللي مش هينفع اقولها على الهوا دي، انا معتمد اعتماد كلي على الاي اي والجنزي اساسا. انا بتكلمت كتير قوي، زوري وجعني. في حد بيقول تامر عاشور شفتني وانا بنسى او ابو انا بتخرج بليز، مساء الفل يا احلى والذ مارو، احسن مذيع في الراديو في الدنيا. انا رحمه حبيبه قلبي، انت احلى حاجه في البرنامج يا مارو، وجودك يحلي اي شيء واي مكان بجد، مش بجامل او بطبل، انت جميله يا رحمه، وانت عارفه ان احنا بنحبك بجد، انت عارفه ان احنا بنحبك جدا، يعني انت من اصدقاء البرنامج اللي احنا بنحبها. وعايز ارمي تحيه كبيره جدا لمحمود يسري اللي بعت لي فويس نوت ان هو بيسمعني في العربيه اصلا. محمود يسري حبيب قلبي، يعني منور البرنامج وانت من بعيد كده منوره واي فاي. الحاجه الثانيه اللي كنت بسالكم عليها، انا كنت بسال الناس ايه الحاجه اللي لو زودتها في برنامجي انتوا هتتبسطوا، لعبه عايزين نرجعها، ضيف عايزين نرجعه، كل الناس بتقول ارجع تاني ماما تذيع معايا حلقه من الحلقات. وفي نفس الوقت كنت بسفر لكم صفاره وعايز اعرف عرفتوها ولا لا، والصفاره

0: الشاطر قوي ده يعني لو جين زي جابها حبست اكتر واكتر كمان. فرقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ده ايدي ايه عباسه حموده اوتفيت صح. يلا نسمع عباسه حموده ونرجع تاني.
1: جديد عبد الباسط حموده على انرجي اوتفيت.

0: مانو النهاردة من أكتر الناس اللي متفاعلة معايا في الحلقة، وأنا فرحان بيك قوي قوي. بس أنا وإنت محتاجين نعمل حلقة لوحدنا، لأن أنا وإنت سخن قوي على فكرة التكنولوجيا دي، وإنت بتقولي أنا لو ركبت قلب صناعي هحس بحاجة، لو مش هحس أنا هعمل كده جدا هعيش فولاذي. شفت فيلم بايسنتينيال مان، فيلم قديم شوية بتاع روبن ويليامز اللي هو كان روبوت وابتدى يقلب هو يبقى إنسان حقيقي، اتفرج عليه عشان فيلم حلو قوي. سيبك من الجرافيكس يعني انها كانت اي كلام ساعتها، بس فيلم مش وحش، اسمه بايسنتينيال مان، ما اعرفش بتسبلها ازاي، بايسنتينيال دي صعبه شويه بس تمام. السفاره ناس كتير قوي جابتها صح، بس في حد قال لي دي كانت من فيلم الاقزام السبعه والامير تسعه النائم تسعه. ايه ده مش فاهم حاجه. دي كانت فيلم طاقيه اللخفه يا جماعه. بدر من شبرا جابها صح، قال فيلم سر طاقيه اللخفه، وكذا حد بصراحه جابها صح. مين تاني، استنوا ما اقول لكم مين جابها صح. كريم علي رقم اخره 3 2، ومامة عمرو وبيبو ومينا ومحمد شاهين ورقم اخره 9 7 8. كانت ما اعرفش ايه اللي فكرني بهذه الصفاره، فقررت ان انا اختبر برضو انتوا عارفينها ولا لا. سندس بتقول لا يا مارو انا جين زي، ومش زي مش كل الجين زي زي بعضه، بسمع الراديو لان الراديو ليه متعه تانية، ومش كل جيل الجين زي زي بعضه، بسمع الراديو تقريبا من وانا 10 سنين. والله يا استاذه سندس انا شرف ليا ان انت بتسمعيني بصراحه، واصلا مبسوط جدا جدا يا جماعه. النهارده الحلقه النهارده فيها حاجه يعني بجد حاسس ان انا استفدت وفتحت نفسي للسنه الجايه، يعني ثانك يو بجد والله، بشكركم جدا جدا كل المستمعين اللي اقترحوا الاقتراحات. هنطلع نسمع اغنيه بقى ايه نروق كده ونرجع تاني على طول.
1: جديد على انرجي، عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. عشان بحبك.
1: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص، وهيساعدك على نوم من غير قلق، وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308 768 728.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يعني سعيد, أنا سعيد بيكو قوي يا جماعة والله, وكل الملاحظات اللي انتوا قلتوها النهاردة أنا هاخدها on board, وهحاول ان البرنامج السنة الجاية يكون فيه كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة ده بجد والله. فتحته نفسي يعني من الآخر. ومانو انا اتفرجت وسمعت زيادة عن اللزوم يا مارو, فاهم اصلا انا الالجوريزم بتاعي كله عبارة عن ذكاء اصطناعي دلوقتي, يعني الحاجات الجديدة اللي فيه والحاجات في عالم السينما وفي عالم الطب وفي عالم, يعني انا الذكاء الاصطناعي عامل لي هس كده زيك, وخايف على فكرة. لسه حالا متفرج على فيديو راجل عمل مدينة لخمسين AI.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقيه عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقيه culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دلوقتي. شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

شايفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تخت أمرك. أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي عطار ام العيال.

0: على إنرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. عشان بحبك.
1: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد. فرايدي هيتس مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر.

0: Casanova.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي أخرت صبري ما صار.

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعاده على كل اللي بيسمعوا انرجي 92 بوينت والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا اخره صبري مع صبري زكي. ليه؟ لان النهارده الخميس يوم التهييس وكله يفرح ويهيس باذن الله، لان معدنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92 100، لانكم بتسمعوا اخره صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، وربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقولوا امين. 92 100 زي ما قلت لكم رقم رسائلنا، و3 8

بسم الله نبتدي حلقتنا بتبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن واحد أحد. وحلقة اليوم عن الأصيل وابن الأصول، يا ترى ما هي صفات الصاحب الأصيل؟ إيه هي أبرز صفة في الصاحب الأصيل؟ ومين الصاحب الأصيل اللي عمرك ما تسيبه أبدا؟ بحطونا على 92100 وكلمونا على 38357178 وكمان هنلعب ما تقولش لا اللي عايزه، اللي عايز يبلغ احمد خالد وهو داخل على الهوا، اطلبوا كل الاغاني الشعبي والشعبي فقط اللي عايزينها علشان نشغلها لكم كمان من خلال 92100.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انا عايز افهم حاجه واحده بس، يعني رحمه ولينا واسيل التلاتة بعتين رسائل كتير من رقم واحد، ده مين اللي مسكته رقمه وبتبهدله فيه كده ده؟ ولا ده رقم مين؟ يعني فهموني المذبحة دي طالعة من رصيد مين اللي بيضيع ده؟ يعني فهموني والنبي الله يكرمكم على 92% بالمرة بقى، يعني ايه؟ يعني فاش حاجة لما نجرحه في رسالة كمان بس نفهم على الأقل يعني. والأغاني اللي انتوا طالبينها حاضر هنشغلها بإذن الله، ما عدا خطوة إجباري دي لأن مش عندنا والله العظيم. أنا الأستاذ عبد الرحمن على التليفون. يا عبد الرحمن بيه؟
1: ازيك يا أستاذ صبري؟
0: ازيك يا أستاذ عبد الرحمن عامل إيه؟
1: الحمد لله وحشني بقالي شهر ما كلمتك.
0: يا باشا نورتنا وأنستنا، يا ترى إيه اللي كان شغلك عننا؟
1: مشاوير للأسف.
0: يعني ما بدأتش دراسة بدري ولا حاجة؟
1: والله لسه يوم الحد الجاي.
0: يوم الحد الجامعة هتخش الحد الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: كده طالع تالتة ولا طالع تانية ولا طالع كام؟
1: رابعة.
0: طالع رابعة، ده ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: كلية دراسات إسلامية.
0: أيوة بتدي ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: مش عارف والله.
0: لا بالذمة
1: والله ما
0: مش عارف هتاخد ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: شفت بقى؟
0: أنا مش بهزر دلوقتي، ده سؤال مهم. يعني أنت دخلت الكلية ما تعرفش هي بتدي ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: تقريبا يا
0: الفونسي
1: بس
0: بيوتي
1: يعني
0: الاثنين
1: عادي.
0: ازاي تقريبا؟ ما في السؤال ده ما اتطرحش قدامك ابدا؟
1: والله ما اتطرحش.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، التعليم متبدل حاله
1: بالضبط.
0: انا مصدوم، انا مصدوم لدرجه انا مش عارف اكمل المكالمه فعلا يعني. طب انت ما يعني فضولك ما جابكش ان انت تسال انت هتاخد ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: احنا بندرس في كليه.
0: ايوه بتدرس في كليه بس تعرف يا حبيبي هتحصل على ليسانس ولا بكالوريوس؟
1: ما الاثنين واحد. بص
0: لا مش واحد
1: يعني، عادي ليسانس او بكالوريوس عادي الاثنين
0: واحد. يا انت ما تعرفش ده حقيقي؟
1: لا يا دين.
0: اهلا وسهلا بيك.

0: قول لي انك بتخطط وترسم ده كله.
1: ايه؟
0: قول لي انك بتخطط وترسم عشان توقع.
1: خالص انت المفروض تبقى عارف انت هتبقى لسانس ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طب ما تقول من الاول لازم اقول لا يعني.
1: انا متوقع ان الدراسات الادبيه في الغالب بتبقى ليسانس، الدراسات العلميه بتبقى بكالوريوس، ففي الغالب انت هتاخد ليسانس في الغالب، والله اعلم يعني، الله اعلم في الدراسات الاسلاميه الموضوع ماشي كده ولا كده، بس يعني ايه بتاكد وقول لي من فضلك، ويعني دي اقل حاجه تحاول انك تهتم انك تعرفها يا استاذ عبد الرحمن.
0: ان شاء الله يعني من الحلقه اللي فاتت كسبت، ما تفرش الحلقه دي
1: يا سيدي بقى، يبقى حلقه وحلقه وتحمد ربك في ناس ما كسبتش من يوم ما اتولدت.
0: مدام سمية اللي يا بختها بتكسب كل حلقة، يا بختها يا بختها.
1: فين ده ولا بتكسب كل حلقة ولا حاجة؟
0: إن شاء الله هتخش وهتكسر النهاردة.
1: إن شاء الله بإذن الله أقدم المشيئة. مين الصاحب ابن الأصول اللي في حياتك؟
0: اللي بيقف جنبي وقت الشدة.
1: إيه؟
0: اللي بيقف جنبي وقت الشدة.
1: أيوة في نماذج ولا أنت بتمثله وخلاص مفتوح؟
0: لا ده مفتوح يعني، ما أعرف مثلا أصحاب لما يجي تعمل لهم مصلحة، المجرد ان تعمل لهم المصلحة يدلكوك على بعدها
1: عاوز. هذا كتير
0: بالظبط، ما بقول لك
1: ما يقولكش شكرا حتى يعني، يا ريت ويشكرك خلاص خد الحاجة يطلع يجري خلاص خلصنا كده.
0: ولك اني عرفت
1: اه ايوه ايوه ده حقيقي. طب ما فيش حد تقدر تذكر اسمه ابن اصول تعرفه؟
0: والله الى الوقت الحالي لا
1: ما فيش. ما شاء الله. طيب متشكرين يا عبد الرحمن نورتنا.
0: النهارده والله
1: حبيبي ربنا يكرمك يا عبد الرحمن، نورتنا وان شاء الله دراسه سعيده باذن الله الاسبوع اللي جاي
0: حبيبي.
1: حبيبي مع الف سلامه. مع السلامه. مواصفات ابن الاصول اللي في حياتك، ولو تعرف حد ابن اصول قول لنا عليه برضو، ده هتبقى حاجه عظيمه جدا. ابعتوا لنا على 92 103 8 3 577 178، وكل اللي عايز يلعب ما تقولش لا، يبلغ احمد قبل ما يخش ان شاء الله.

طيب من على 92 100 مطلوب كم أغنية؟ مطلوب كذا أغنية، خلينا ماشي. أغنية القضية، أحلى مساء عليك يا صبري من طنطا، أنا مش هقول لأ، مش هقول لأ، بنسمعك بقالنا كتير وأول مرة شارك في البرنامج، حاضر هنطلبك بإذن الله اللينك اللي جاي. أغنية ركبت الدبابة والملوك أحمد سعد والصحاب يلا وخطوة خطوة أكبر، دي مش عندنا. حاضر حاضر، هنشغل كل الأغاني دي ونكلم اللي من طنطا وبعتولنا على 92 100، وإن شاء الله هناخد الرقم الأخر 48 في اللينك اللي جاي بإذن واحد أحد، وخلينا نسمع ملوك في اللينك.

0: السيد عمرو من طنطا مساء الفل. الو
1: الو،
0: ازيك عمور؟
1: ازيك يا صابر، عامل ايه؟
0: اخبارك ايه؟ انت كله تمام؟
1: انا كله تمام.
0: انت من طنطا ولا بتكلمنا من طنطا؟
1: لا انا من طنطا.
0: لا

0: يا كل اللي اسمعك.
1: ما احنا قاعدين انا واصحابي بقى.
0: طب انا اسف ان انا احرجتك قصادنا، بس ده مش احراج، ده بنلعب يعني.
1: لعبة عادية بقى مش قصة يعني.
0: صح؟ مفيش حاجة يعني. قول لي بقى، فيهم حد من اصول في ده سؤال محرج قوي. ايه مواصفات ابن الاصول بالنسبة لك؟
1: ابن الاصول؟
0: ان
1: هو يعني يبقى صاحب صاحبه بمعنى صح.
0: هتعرف تقول اسم حد من اصول انت مرتبط بيه؟
1: الاصول؟ هم كتير.
0: كتير ايوه، ما لازم تقول كده. ما طبعا ما اللي ضحكوا كتير هتقول ايه يا عيني. انا لازم كنت اكلمك وانت لوحدك علشان اسالك السؤال ده يا عم.
1: لا يا ما يعني هم يطوروا، هم اثنين ثلاثه يتعدوا على الصوابع يعني، مش الحجم اللي في بالك.
0: طيب عايز تحيي حد منهم على الهوا؟
1: محمد خيري واحمد الشناوي.
0: ماشي، مساء الفل عليك وعلى محمد خيري واحمد الشناوي، وانت نورتنا يا استاذ عمرو.
1: حبيبي يا استاذ صبري.
0: حبيب مع الف سلامة حبيب. طيب تعالوا بقى، ايه بنجيب اغاني هم من البلاي ليست اللي انتوا عاملينه ومحددينه وبعتينه على 92100. تعالوا نسمع الصحابي يلا، ونرجع لكم على 92100. بعتوا لنا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، اللي عايز يكلمنا يطلبنا على 92100 و38357177.

0: ما زلت تبعته من الرقم الاخر 01 ولا ده غير لا هو 01 ورسائل كتير. الرقم ده بتاع مين يا جماعة؟ يا جماعة كتير يا اللي بتبعته بأسامي مختلفة من نفس الرقم. الرقم ده بتاع مين؟ واخدينه من مين وبتبعته كده؟ قولوا لنا. حواش مساء الفل عليك يا حواش، ومتشكرين جدا، وسلامك وصل لأحمد خالد والإسلام كمان، هو مش معانا بس نوصله يا أستاذ حواش منورنا. ومأنسنا معانا أسماء على التليفون. يا أسماء
1: يا مساء الفل.
0: مساء الفل، أخبارك يا أسماء؟
1: ازيك يا صبري، عامل إيه؟
0: الحمد لله كله تمام. عندك حد دخل المدارس الأسبوع ده؟ الله يخليك بنورك.
1: أكيد طبعا. ولاد إخواتي.
0: ولاد إخواتي، وعندك شو ولاد؟
1: ما اتجوزتش لسه.
0: طيب إن شاء الله ربنا يرزقك بابن الحلال.

0: من ارتحتي لان هي دخله صعبه شويه، وان شاء الله ربنا يرزقك ويكرمك باذن الله.
1: الله يكرمك يا صبري، ربنا يخليك.
0: كلمينا كده عن مواصفات ابن الاصول.
1: ابن الاصول سند، جدعنه، صاحب صاحبه، يقف جنبك في الوحش قبل الحلو.
0: مواصفات ابن الاصول هي هي مواصفات الاصيل صح؟
1: هي هي،
0: اللي بيختلفوا عن بعض
1: هي هي،
0: ما بيختلفش الاصيل عن ابن الاصول يعني
1: خالص.
0: طيب مين بقى ابن الاصول اللي في حياتك؟
1: بص اقول لك حاجه، عندي هبه انتمتي، بقالنا 26 سنه مع بعض.
0: بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسكم.
1: الحمد لله الحمد لله. يعني
0: انت كنت زمايل دراسه ولا جيران؟
1: دراسه.
0: زمايل دراسه مع، كنت مع بعض في المدرسه.
1: ولغايه الان الحمد لله مع بعض، وعرفت مجموعه من الراديو جدعان برضو، عزه وسهى ونجوى وعبير.
0: بس دول متهيألي انتوا ما شفتوش بعض.
1: شفنا بعض انا وسهى وعزه، اتعزمنا عند بعض.
0: انما في ناس لسه لغايه دلوقتي ما شفتيهاش.
1: لسه، لان من بعد المسافات يعني، في طنطا وفي بحيره وكده يعني.
0: ربنا يقربكم من بعض ان شاء الله. طيب وبالنسبه لصاحبتك هبه اللي انت قلتي عليها، مش اسمها هبه صح؟ دي انتوا جيران في الاصل ولا بس زماله مدرسه وبرضه بعيد البيت عن البيت؟
1: صحبت الدراسه وبعد كده يعني سابت المنطقه اللي هي كانت قاعده فيها وبعد كده راحت الشرقيه.
0: يعني كانت جارتك برضه؟
1: في الدراسه.
0: ايوه في الدراسه كنت جيران بجانب ان انتوا مع بعض في المدرسه.
1: بالظبط.
0: وبعد ما سابت المنطقه وراحت الشرقيه برضو ما زلتوا على تواصل؟
1: بالظبط. اخوات وحبايب واصحاب وكل حاجه، عشره وكل حاجه حلوه يعني الحمد لله.
0: طبعا ده حاجه يعني حاجه محترمه جدا جدا، وربنا يديم عليك الخير والمواد. ما فيش رجاله في حياتك ولاد اصول، كلهم ستات؟
1: انا بحب صحابك.
0: ايوه ما في صحاب رجال، بس هم كلهم البنات اللي تعرفيهم بس.
1: بالظبط كده.
0: انما ما فيش حد من
1: الاهل.
0: ما فيش حد من الاهل. ما فيش حد من الاهل.
1: من ايه؟
0: من الاهل.
1: اكيد الاهل بيبقى في ناس جدعان كتير، بس انا بحب صحبيه بره العيله احسن يعني.
0: انت بتفضلي تصاحبي من بره؟
1: بالظبط.
0: والله يا أهل يا حاجة، ربنا يكرمك يا رب ويكرمك في أصحابك دايما كده، وتبقوا دايما مترابطين بإذن الله. يا رب إن شاء الله.
1: يا رب.
0: وألف ألف مبروك عليكي. لقد أقول إيه بقى، لقد كسبتي، ما تقولش لا هذا.
1: الحمد لله
0: جدا.
1: بص أنا كنت معنا الباشمهندس أحمد خليل. انا كنت كلمته وقلت له عايزه حكيم او رحمه محسن، بس ممكن لو يجيب لي كمان بحبك يا صاحبي عشان بحبها.
0: حكيم ولا رحمه محسن بحبك يا صاحبي، احنا لسه مشغلين احمد سعد من شويه، فخلينا في حكيم او رحمه محسن دلوقتي وشويه كده ونشوف موضوع بحبك يا صاحبي.
1: خلاص ماشي يا صبري، وانتم منورين الدنيا كلها.
0: ربنا يخليك.
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
0: مع السلامه. ممكن تكلمني على الرقم ده، الرقم اللي سارقينه والله اعلم سارقينه من مين، بس هنكلمكم عليه عشان نعرف من الجاني. اوكي هنكلمكم اللينك اللي جاي ان شاء الله. تعالوا نسمع اغنيه واعلانات ونرجع لكم بعدها ان شاء الله.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: قبل ما ناخد التليفون اللي معنا خلينا كده نبص بس على رسالة. مساء الخير يا صبري، أنا ممدوح، لقد راسلتك يوم الخميس الماضي بخصوص تلك الأغنية لحمادة هلال، هل عثرت علي؟ تلك التي تحمل عنوان الإيه حمادة هلال بيتجرى علي ردي الزمع منش حسن. أشوفها لك حاضر. على فكرة يا صبري، الأخت عزة، هي أسماء مش عزة، قالت آه لو أول ما بدأت اللعبة بس أنت ما خدتش بالك غريبة. قالت آه ما هي إحنا بنلعب، ما تقولش لأ مش آه يا أستاذ أحمد السعد. طيب ثانية واحدة، أنا عايز أغنية إخواتي، أنا عمر عايز أغنية إخواتي، عينينا الاثنين، يلا بينا يا باشا نلعب. دكتور محمد رأفت، عيني يا دكتور، احنا شايلينك للتقيلة، حضر بس انت موضوع النهاردة هتبقى معانا. ومريم عايزة تسمع الدبابة، حضر عينينا الاثنين. معانا نور بقى على التليفون. ألو نور، دي أصلا لا هي أسيل ولا هي لينا ولا هي رحمة ولا هي مريم، انت نور من نفس الرقم صح؟
4: أيوه.
3: طب انت كل مرة بتبعتي اسم مختلف يعني عشان ناخد بالنا، ولا انتوا مع بعض؟
4: لا انا يعني لو وحدي خلاص.
3: الله الله.

0: يعني انت كده بتوجبي مع اصحابك
1: ايه
0: وكلهم قاعدين معك؟
1: لا ما كانوا قاعدين معايا، كنا خارجين يعني في النهارده الخميس، فخلاص هم روحوا بقى.
0: هم مشوا بقى، مريم ولينا والناس دي كلها مشت خلاص، انصرفوا. طيب مين بقى اكتر حد مواصفاته مواصفات اصيلة، مين ابن الاصول يعني من وجهة نظرك؟
1: واحد
0: حبيبي كان اسمها ملك، كانت معايا في نفس المدرسة
1: يعني.
0: اسمها ايه؟ ملك؟ ما بعتيش رسالة لملك ليه؟ طيب
1: ايه؟
0: ما بعتلهاش رسالة ليه؟
1: يا صراحة يعني كنت معايا من النهاردة.
0: ما ايه؟
1: نفسك
0: معانا. طيب ماشي، يعني كل اللي كان اساميهم موجودة دول كانوا معاكي فعلا.
1: ايه طيب هذا ملك بقى، احنا عشان خلقنا يعني
0: خلقنا، فانا كنت بحبها. خلقته اوكي، لا الصالحه بقى، طالما هي انت اصيله وانت بتقولي عليها وتشكري فيها كده وانتوا متخانقين، يبقى انت بتحبيها جدا.
1: ايه هي
0: الراديو يعني كمان. طيب من فضلك بقى تتصالحوا بقى، ماشي؟
1: اوكي
0: خلاص يا ملك، لو سمعنا صالحي نور من فضلك عشان انتوا مالكوش غير بعض. ماشي نورتينا يا استاذه نور، باي باي، مع السلامه. طيب والنبي يا استاذ احمد خالد، الاستاذ ممدوح رسلنا الخميس الماضي بخصوص اغنيه حماده هلال، من فضلك دور عليها. قال ايه؟ خلاص هو هيدور لك عليها هو، بس هنشغل حكيم الاول لانها طلبت قبل اغنيه حماده هلال. قال ايه؟ فهي بنا.

0: متشكر جدا للرقم اللي اخره 010 واوله 010 على الرساله الجميله. ربنا يكرمك وتشكر جدا جدا. لو عايز تشارك معنا ابعت لنا كلمني بس واحنا نكلمك على طول. ولكن الان معنا الدكتور محمد رأفت استشاري التغذيه, ويعني هنكلمه في موضوع الحلقه وبعد كده هنفتح موضوع يهمك وله علاقه بالجسم والاكل الصحي والتغذيه السليمه والتخسيس وهكذا وهكذا وهكذا. ماشي يا دكتور
1: حبيب, عامل ايه؟
0: مساء الفل. ازيك يا دكتور محمد, اخبارك ايه؟
1: حاسس والله من اسبوع للاسبوع
0: يا باشا. ربنا يكرمك يا رب ويخليك
1: حبيبي.
0: انت جاهز النهارده؟ عندك موضوع مجهزه؟
1: مجهز موضوع.
0: طيب الاول خلينا نتكلم عن ابن الاصول, هل هناك من يعني يحمل هذه الصفه في حياتك؟
1: اه طبعا عندي اثنين.
0: مين
1: اصول
0: اكتر حد فيهم؟ مين يعني لو هتفضل واحد على التاني يبقى مين؟
1: احمد.
0: والتاني اسمه ايه؟
1: عمرو.
0: يعني احمد ابن اصول اكتر من عمرو.
1: الاثنين كويسين عشان ما نزعلش حد مننا.
0: كنوا بيسمعوك دلوقتي يمسكوا في خناقك بعد دي طلعوا عليك قلة الأصل كلها. طب ايه مواصفات ابن الأصول من وجهة نظرك؟
1: ايه هو ايه؟
0: مواصفات ابن الأصول من وجهة نظرك؟
1: ان يبقى مبدئيا جدع. جدع, عارف انت الحب بلا مصلحة دي حاجة. السلكان يبقى سالك, بحب الحياة الخير غيره, من غير ما يحس ان هو ان ده مثلا هياخد منه حاجة او ده هياخد من رزقه في حاجة. جدع زي قلنا, جدع وسالك من الاخر, هو تلخص في جدع وسالك اكتر.
0: طب هل في
1: عايزينه في المجتمع بتاعنا؟
0: هل في فرق ما بين الاصيل وابن الاصول؟
1: الاصيل وابن الاصول
0: في فرق ما بينهم.
1: ممكن يبقى حد اصيل بس مش ابن اصول, وحد ابن اصول بس مش اصيل.
0: والله يعني ينفع؟
1: ينفع.
0: طيب منكم نستفيد, قول لنا بقى مجهز لنا ايه النهارده؟
1: احنا كده خلاص من اللعب ولا التجهيز من ضمن اللعب؟
0: كل حاجه لحد ما تقفل.
1: كسبني مره.
0: طيب والله لا مكسبك النهارده الدكتور كسب يا جماعه, ما تقولش لا. ده اول بقى اديله هيصله يا احمد ولا هو ملوش نفس
1: مثلا؟
0: مش فاهم انا ايه ده. واضح ان مالكش نفس احمد, مش عايز يهيصلك النهارده.
1: تقريبا كل مره هكملش.
0: ماشي قول لنا بقى.
1: عم
0: مجهز لنا ايه النهارده بقى؟
1: النهارده يمكن اكتر حاجه بقابلها في العياده ولسه بعملها في حاله وانا جاي النهارده. ايه الحاجه اللي تخليني اكمل في الدايت, او ايه الهدف اللي ممكن احطه او اعمل ايه هو عشان اعرف اكمل في الدايت؟ لان معظم الحالات مشكلتها هي بتيجي فتره. انت بتعاني الموضوع ده انت كمان.
0: كلنا كل الناس ومراتي لسه مكلماني في الموضوع ده.
1: بالظبط بيجي فتره كده اللي هو ماذا بعد, يعني ما اللي خس مات فاهم, واللي تخن مات, يعني احنا بنقول كده في الاخر وماذا بعد, هنعمل ايه؟ ما هو احنا عايزين نعرف ان في صحتنا مبدئيا, ثقتنا في نفسنا, شكلنا, ده كلام مفروغ منه, ده كلام التنميه البشريه اللي كلنا حافظينه وبلا بلا بلا. طب اعمل
0: بالزبط.
1: ايه عشان اخلي نفسي قدامي هدف؟ انا بعمل حاجه وكنت عاملها مع نفسي. انا شخصيا كنت قايل لك انا كنت 60 كيلو, حاليا انا 94. فانا قريت صاحب تجربه الموضوع ده, بكتب اهدافي في ورقه وعكس الاهداف دي في ورقه تانية. يعني في ورقه كده انا لو خسيت هيحصل ايه, لازم الاهداف دي تبقى مكتوبه قدامي بشكل ملموس قدام عيني, مش كتفكير, لان التفكير كده كده في دماغي على طول, لكن بشكل ملموس قدام عيني هيفكرني كل شويه. فاهمني؟ انا قدامي ورقه كده مكتوب فيها يعني محمد لو خس هيحصل ايه, محمد لما خس هيحصل ايه, ونكتب بقى كل حاجه نفسنا فيها, كل حاجه موقفانا. انا مثلا من ضمن الحاجات انا كنت حابب اعملها, انا حابب اعمل دايفنج, وكنت شايف انا وزن زايد كانوا يحطوا وزن معين, لما خسيت رحت عملته طوالي, فده كان من ضمن اهدافي. مثلا شيب جسمي, شكلي ما كنتش بحب اتصور, بدات احب اتصور. انا عايز اخس ليه؟ يعني مثلا ايه اللي انا عايز اعمله دلوقتي وموقفني بسببه الوزن الزايد؟ اكتب الكلام ده فورا ان هو هيتحل, اعرف اعمل كذا وكذا وكذا. وعلى الجانب الاخر لو انا ما خسيتش مش هعرف اعمل كذا وكذا وكذا, واكتب جنبها كلمه للابد ان انا خلاص اندفنت في الحاجه دي طول حياتي. فاهم الفكره؟ انا طول حياتي هفضل في الموضوع في زون الوزن الزايد. فالورقتين دول معايا في العربيه, اعمل منها كذا نسخه معايا في العربيه, اعلها عندي على الاوضه, احطها على الثلاجه لو البيت بيتي, احطها في كل حته قدامي على المكتب. انا دايما موضوع يبقى عشان ساعه ما حد يجيب شاورما افتح الورقه الاول وابص انا عايز اخس ليه. فاهم الفكره؟ وما ده
0: الشاورما يا سندوتش
1: الشاورما
0: عشان ايدي ما تتبهدلش.
1: بالظبط طبعا, عشان انا لسه هلبس جرافز وبتاع, لازم يبقى هدف ملموس قدام عيني. فاهمني؟
0: طب ولو الطريقه دي ما بتحوقش؟
1: ما بتحوقش. ممكن بقى انا كنت بعمل حاجه ان انا ببص لنفسي في المرايه واقعد اتكلم معاه. لو انت عامل كده ليه كده دلوقتي انت فاهم؟ بص لشكلك. طب البطن دي مش عايزه تروح، طب اللغد ده مش عايز يروح، طب الخطوط دي مش عايزه تروح. كنت بعمل كده بصراحه، ودي برضو من حاجات مجرى مع ناس معايا. والليفل التوب بقى خلاص اسيب البيت واطلع اجري، امشي امشي بره البيت من غير اكل ولا شرب ولا فلوس، فاهمني؟ يعني انا خلاص هلخبط اهو، هقوم اخرب الدنيا، حاجه واخد موبايلي فقط وبس. لو في ابل باي، لو في ابل باي سيب الموبايل هو كمان، لان لو في ابل باي هعرف اتصرف واجيب اكل. سيب اي حاجه ممكن تديك اكسس انك تجيب اكل، فاهمني؟
0: يوم قابلني مطعم بيفتح جديد ومطلع عين
1: كده انت بقى حد ده عليك انك
0: هو واحد بتاع زلابيه في الشارع وتهب بخله ويقوم قابلك واحده
1: خد تيست بالظبط. فانت كده حد ده عليك بقى، ما فيش اوبشن، خلاص كده انتهت حلول الارض، هنعمل ايه تاني؟
0: والله اصلا انا بقول لك الحاجات دي بحاول اراجعها مع نفسي عادي. انا لو وقفت قدام المرايه وايه الحلاوه والبقلزه دي، ده انت ايه اللي هتشوف ابن عز ازاي؟ ابن عز والمصاريف باينه عليه.
1: هو في ناس
0: يعني مفيش اي مشكله
1: معاه نفسيا، قافل قفله وحشه يعني خلاص. تروما حرفيا، حاجات كتير في حياته ممكن تسمع موضوع الوزن ازاي، فده خلاص ما فيش اوبشن بالنسبه له، خلاص كده الموضوع قفل، فاهمني؟ فلو ما ظبطش حياته هتبوظ للاسف.
0: طب يعني ما هو في مشكله، يعني في ناس زواقت اكل فالكميات القليله ما يعني ما بيتضايقوا منها
1: زي ما قلنا،
0: وفي ناس على العكس يحب ياكل كل حاجه
1: بس يدوق.
0: يعني عايز ادوق، انا نفسي جهفاني على كذا، نفسي جهفاني على كذا.
1: انا انتقل للليفل الثاني ده اللي نفسي هفه ده بعد ما عدى على الليفل الاولاني على هادي. انا ما عنديش مشكله ان نبقى زواقين في الاكل، ناكل اكل طعمه حلو. انا حتى في الدايت اللي بعملهم انا بحط مكرونه بشاميل ومحشي وبانيه على فكره، وفسيخ ورنجه وفرايد تشيكن في النظام بتاعي، لازم تخس عادي. ليه؟ لان انا في حياتي طبيعي باكل الكلام ده، بس الحاجات دي انا بحطها كمصدر بروتين زي ما اتفقنا. فاكر انا من مدرسه الهاي بروتين عموما، انا بحب البروتين في الاكل. عامل البروتين ده عملنا شاورما، كبده، كفته، برجر، براحتك، حط اي توابل، حط يا باشا صوصات، حط توميه، حط مخلل.
0: هي المشكله في مش في البروتين، المشكله في الدقيق والمخبوزات والحاجات دي.
1: فانت الطبق اللي هتعمله وعايز تبقى فيه زواقه، حط فيه مثلا معلقتين رز، معلقتين مكرونه، معلقتين لسان عصفور، واملى الباقي بقى شيش طاووق، فاهمني؟ ان الباقي بقى شاورما. وما تيجي تاكل امسك معلقه البروتين او معلقه الشاورما الاول تدخل معلقتين شاورما وبعدين نص معلقه رز. احنا العكس، احنا بنمسك الرز الاول وبعد كده نحط البروتين معاه، فاهمني؟ انا هبدا اكل بالبروتين واحط الرز معاه كسايد ديش، فاهم الفكره؟ انا ما حدش نفسي، انا باكل من الاكل بتاعه وباكل اكل كويس في نفس الوقت وبشبع، لان البروتين بيلكم فعلا، بيشبع جامد.
0: البروتين كويس فعلا، واي دايت مبني على البروتين بينجح لو استمريت عليه يعني.
1: بالظبط. والفكره ان هو مش بروتين مشوي ومسلوق اكل عيانين، انا هاكل اكل طبيعي، هاكل اكل زي
0: لا لا لا عادي. بالظبط. يعني نتمنى الخير للجميع. يعني انا عارف طبعا انا اخدت الموضوع بشكل كوميدي، بس هو ده فعلا احيانا الواحد يعني بيبقى قدامه النصايح دي وهو بياكل عادي، بس طبق كشري بياكل فيه وبص للنصايح يتمزق فيها وهو بياكل يعني، واحيانا بيبص للمرايه وهيقول يا ما خلاص بقى نجيب لك تواسع بقى رشقه كده عامل ايه.
1: والله الموضوع يستاهل، والله الموضوع يستاهل. من تجربه حد كان وزنه زايد مش من تجربه دكتور، الموضوع بجد يستاهل في حياه تانية خالص خالص
0: خالص. غير الثقه بالنفس وغير كله، الصحه، النفس،
1: الموضوع والله ممتاز
0: حد تاني. وعايز اقول لك ان الروح نفسها الروح المعنويه نفسها بترتفع جدا.
1: ايوه انت بتلاقي يا باشا في انفتاح، انت مبسوط بحياتك وعايز تعيش اكتر. لكن للاسف في ناس واصله معاها من سن الانتحار لا قدر الله يعني. فلا انا عايز احب الحياه
0: مع الاسف. ربنا يا رب يعافي الكل ان شاء الله ويجعل نصايحك دي في ميزان حسناتك باذن الله. دكتور متشكرين جدا لوجودك معانا حبيبي، ربنا يخليك، متشكرين جدا. طيب تعالوا نسمع اغنيه. مروه شريف انت اللي بعت الرساله، يا سلام اوقعكيش. ان شاء الله بعد الاعلانات ناخدك على التليفون باذن الله. يلا بينا نسمع اغنيه ونرجع لكم بعد الاعلانات ان شاء الله.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.
3: Energy 92.1.

0: دي انا مشاري بتقول صبري بطلبك ما بتردوش، كنت بسمع فلاشة على عربية الاسبوعين اللي فاتوا، النهاردة تحررت وبسمع انرجي. وايه المانع كنت بسمع فلاشة ليه؟ ولا الراديو كان بايظ واحنا ظالمينك؟ الله اعلم بقى. مساء الفل يا صبري، انا مصطفى والشربيني بنمسي عليك وعلى كل اولاد الاصول اللي بيسمعوا. مساء الفل عليكم يا رجال الكفر الشيخ، يا اهلا وسهلا ومرحبا. يا ترى مروه جت معانا ولا ما تجابنت ولم تدخل؟ مروه؟
1: ايوه
0: ايوه. ما لا طلعت معانا والله، طلعت معانا. ازيك يا مروه؟
1: ازيك يا صبري؟
0: انت اول مره تخشي في اخرة صبري صح؟
1: لا دخلت قبل كده.

0: شفت الموضوع بسيط ازاي؟
1: ما قلتش اكلمك تاني.
0: لا ولا قوة إلا بالله. ما أنا
1: لا لا لا لا, لا, لا, لا دمك حرق دلوقتي والله.
0: 47 لا هي ورا بعضيها يعني كنت كده كده هتقعي يعني فاهمة قصدي؟
1: ما تغير حوار. لا ده عشان لا ده صعب قوي.
0: غيروا ليه؟ الناس حباه. ده أنا بقالي 9 سنين بلعب.
1: كلمة صعبة.
0: ما هو عشان كده هي هتبقى حلوة ليه لما تبقى صعبة؟
1: صعباني.
0: طب عايز أقولك في 2 النهاردة كسبوا. 2 وده رقم قياسي.
1: طب خلاص
0: شفتي بقى؟ شفتي الموضوع محتاج تمرين.
1: ما هو انا كلمتك قبل كده برضو كنت وقعتني فما عمتش بكلمك بقى.
0: في ناس بتخش بقى لها 9 سنين ولسه ما كسبتش لغايه دلوقتي. جت على مرتين ام ليه؟ طبعا انما في ناس كسبت.
1: طب ما بص ما تكسبني عشان ولادي قاعدين جنب الراديو بيسمعوني.
0: ما هو ولادك لسه اطفال صغيرين ما يدركوش هذه الحاجات. ان شاء الله لما يكبروا كده ويحسوا ان مامتهم رمز ليهم نبقى نكسبك باذن الله.
1: خلاص ماشي يا صديقي.
0: المهم انت عامل
1: ايه؟
0: ما تضحكيش عليا يعني. ما تضحكيش عليا. انا عارف ان ولادي صغيرين لسه ما يدركوش الحاجات دي.
1: بيسمعوني والله هم وماما.
0: اي جو والسلام عليك. بس كسبني عشان خاطر عيالي. ايه هو ده؟ انت بتاخدي ايه؟ انت بتلم بتبرعات بالليل.
1: ماشي يا صديقي. ماما بتسلم عليك عشان عيالي لازم اقول لك.
0: سلمي لي عليا جدا جدا جدا. متشكرين جدا ونورتينا.
1: ماشي يا صبري. شكرا.
0: ربنا يخليك يا مرام. مع الف سلامه. مع
1: السلامه.
0: باي باي باي باي. مع السلامه. رقم اخره 662 عايزنا نكلمه ومعانا ودينا مشال عايزنا نكلمها ومصطفى والشربيني. يا استاذ احمد الثلاث مكالمات دول اللي جايين بقى اقسمهم على راحتك وشغلنا ودي. يلا بي.

0: Shotgun, Shotgun, Shotgun.
1: تليفونين في هذا اللينك لان يعني كبست علينا الرسائل، فيعني سامحونا اذا قصرنا مع حد، ولكن ان شاء الله هنحاول يعني نلم كل الموضوعات باذن الله. معنا الاستاذه دينا مشالي. الو
2: الو، ازيك يا صبري؟
1: الله يخليك، الحمد لله. اخبارك ايه؟ ازيك يا دينا؟
2: كله زي الفل الحمد لله.
1: ايه اللي مخليك مشغله فلاشه؟
2: بريح شويه يعني، فاصل ونوم.
1: ايه ده؟ ايه بارادتك؟
2: محمد منير هو اللي خلاني
1: غيرت الفلوس. طب ما تقولي لي يا بنتي، شغل لي محمد منير وانا شغل لك. ما احنا قصرنا معاكم في ايه
2: مثلا؟ غلطانه
1: مش فاهم يعني. بدل ما تقطعي عيشنا كده وتشغلي الفلاشه. يعني الفلاشه دي عندها اولاد؟
2: انا عارفه يا صبري،
1: احنا عندنا اولاد.
2: انا عارفه يا صبري،
1: شفتي بقى. نتكلم عن ولاد الاصول النهارده، يعني ده مشكله كبيره.
2: ايوه
1: قولي لي بقى، ما هو يعني تعريف ابن الاصول من وجهه نظرك؟
2: ابن الاصول بالنسبه لي اللي لا بيضايق حد ولا بيجرح حد ولا بيتنمر على حد، وبيبسط الامور، ما بيعقدهاش يعني. يعني ما بيديش الامور اكبر من حقها عشان الدنيا تمشي.
1: طب هل في فرق ما بين الاصيل وابن الاصول؟
2: الاصيل هو ابن الاصول اللي جاي اساسا من اصل.
1: يعني هل في حد ممكن يبقى مش ابن اصول بس هو اصيل؟
2: اصيل الاثنين واحد.
1: الاثنين واحد. طيب مين هو بقى ابن الاصول في حياتك
2: يا صبري؟
1: مين ابن الاصول اللي في حياتك؟ او مين تصفيه بهذا اللفظ يعني؟
2: كل حد اتعاملت معاه وكان حد محترم.
1: مش عايزين احنا بقى الحاجات الجينيريك دي، احنا عايزين حاجة محددة كده. ابن الاصول هو فلان الفلاني.
2: ابن اصول فلان فلاني.
1: ايوه انت قلتي لا وانا ساكت.
2: امتى
1: ده ما يوقعش تحت ده، ما ينفعش ده.
2: جوزي.
1: ما ينفعش برضه. ما فيش حد في الشغل، ما فيش حد كنت تعرفيه، كلهم مش ولاد اصول.
2: انا علاقاتي عامه يعني، ما بخشش في علاقه جامد في الشغل يعني كده. لايت حاجه كده.
1: فيش حد كان باين عليه انه ابن اصول حتى؟
2: كلهم كويسين.
1: يا خبر ابيض، يا ده مشكله كبيره، ده طلعت ازمه، ده طلعت ازمه صعبه قوي. يا انت ما تعرفيش حد ابن اصول في حياتك؟
2: كل الناس ولاد اصول.
1: كل الناس فين بقى؟ ده انت ما طلعتليش اسم واحد.
2: كل الناس ولاد اصول.
1: طيب مش عايز احرجك اكتر من كده، ولكن انت محتاجه تفكري في علاقاتك.
2: كل ما عارفي ولاد اصول.
1: محتاجه تفكري شويه في علاقاتك، يعني محتاجه تقعدي مع نفسك اكتر من كده، ان الموضوع فيه ازمه كبيره.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ان شاء الله. نورتينا يا دينا.
2: انت بتسجل من مصر؟
1: انا لا، انا في البرازيل لسه. كما انا
2: قلت لا، انا اللي كسبت.
1: انا بقول لا عادي، ما انا قلت لا 100 مره، وبعدين ما انت قلتي لا مرتين وتجاوزت عنك. لا ما قلت اني قلت يا هو. ها بس انت اللي جبتي نفسك بقى، ايه رايك؟ نورتينا يا استاذه دينا، ودايما كده ربنا يمتعك باولاد الاصول حواليك باذن الله.
2: ربنا يخليك يا
1: صاحبي. الله يخليك. انها احمد سعد، محمد سعد ده له 700 اغنيه.
2: لا يا مكسرات يا الدنيا يا دينا يا
1: مكسرات ظريفه، مكسرات ظريفه، والجو محتاج هذه المكسرات. ماشي
2: اوكي.
1: نورتينا مع السلامه. الاستاذ مصطفى والاستاذ الشربيني، اهلا وسهلا.
3: مساء الفل يا حاج صبري، عامل ايه؟
1: اخيرا اتجمعنا، بقالكم كتير ما بتطلعوش سوا.
3: ما بنظهرش بقالنا فتره فعلا.
1: ده ايه يا ترى، في خلافات او ولا حد فيكم سافر ولا ايه بالظبط؟
3: والله ظروف الشغل بس، والله صبري مش اكتر. التجمعات، العوائل، انت عارف بقينا في موسم دراسي، ف
1: هو انتوا ما بتشتغلوش في نفس المكان؟
3: لا هو
1: شغل.

0: يخش ياخد الحته الاولى. هو عايزني يا صبري، عايزني مصطفى.
1: انتوا عاملين خطه الديفنس؟
0: هو مصطفى عامل معايا خطه ان انا اتكلم الاول على اساس ان انا ما اوقفش. قلت له يا ابني احنا هنقع عادي، يعني احنا بنتصل وبنوع عادي، مش هيجرى حاجه.
1: بنوع ما فيش حاجه. ايوه
0: بس كتير كتير.
1: مش نوجع قلبنا بقى.
0: احنا كان لازم نتصل نمس عليك يا صبري عشان احنا ما كلمناكش من زمان وبس انت موجود بجد والله على طول معانا. يعني
1: ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله ان شاء الله قريبا يمكن يعني في المخططات كده ان شاء الله نشوف بعض قريب باذن الله.
0: انا مستنيينك عشان هتبقى يعني بوعد. هتبقى قوي
1: قوي ان شاء الله باذن الله. باذن الله اول لما يبقى في خطه ان انا انزل مصر هتلاقيني بقول لكم على طول.
0: اعتمدنا الكلام، مستنيين
1: ان شاء الله. لان بجد عايز اروح كفر الشيخ، ما شاء الله مستمعينا في كفر الشيخ كتير، فلازم اروح كفر الشيخ وطنطا والمحله والديها بقى.
0: تشرف الدنيا كلها
1: باذن الله. حبيب قلبي ربنا يخليك، ربنا يخليك، نورتونا يا رجاله، ويا رب دايما كده يمتعكم بعشره ولاد الاصول دايما باذن الله.
0: يا باشا حبيب. انت برضو يعني ابن اصول واهل اصول، ونتمنى باذن الله ان احنا نشوفك على خير، وتحيه لكل المستمعين ولاد الاصول اللي بيسمعوك.
1: ربنا يخليك يا حبيبي، نورتونا، مع الف سلامه.
0: مع السلامه حبيبي يا صبري، مع السلامه.
1: الله يخليك، مع السلامه. يلا الى هاجر وفرح، يا ريت تستعدوا تقفوا في مكان كويس، والاستاذ محمد الكفراوي برضو يستعد، هتخشوا انتوا الاثنين في نفس المكالمه.

0: انا برضو مكلمتين عايز اسلم على الاستاذ محمد طارق اللي عايز يسمع حاجه لعصام صاصا ان شاء الله نحاول نشغلك قبل ما نقفل ولازم تيجي المنصور احنا كمان عايزين نشوفك عينين الاثنين نيجي المنصور بس ننزل مصر وان شاء الله ربنا يحلها باذن الله هناخد المكالمتين اول مكالمه هاجر وفرح الو يا هاجر وفرح
1: الو
0: الو
1: ايوه احنا سامعينك
0: ازاي انت هاجر ولا فرح
1: انا هاجر
0: وفرح فين ازيك فرح عاملين ايه
1: معاك
0: رتيبه وقت سفر عاملين ايه كله تمام
1: الحمد لله الحمد لله
0: اصحاب ولا اخوات ولا ايه بالظبط
1: ولاد خاله
0: ولا قرايب بتبقى علاقه معقده قوي دي
1: جدا ونفس البرج
0: ونفس مولودين في نفس التوقيت ولا سنين مختلفه
1: لا سنين مختلفه

0: هاجروا كنت رابعه فرح.
1: ماليش دعوه انتوا داخلين قايلين هاجروا فرح، انتوا الاثنين داخلين باسم واحد كانها جمعيه بالظبط. هي النصاحه الزياده دايما بتقلب بالعكس على طول.
0: ايوه
1: داخلين وفي جواكوا شر، الشر ده على طول بيتقلب.
0: المفروض انه ما نقولش لا.
1: بس انتوا اصحاب يعني، على الرغم ان انتوا قرايب بس انتوا اصحاب بجد عشان يعني اخترتوا ده، صح ولا القرابه هي اللي قربت ما بينكم؟
0: لا احنا اصحاب ثلاثة. لا لحد
1: 45. لا خلاص بقى انسوا. في حد من سنكم في العيله تاني؟
0: اخت فرح.
1: وكارفين له ولا ايه؟
0: لا هي مش معانا بس دلوقتي.
1: يبقى كارفل لها.
0: والله يمكن ايه اللي كارفلنا.
1: طيب يا ترى ايه تعريف ابن الاصول بالنسبة لكم؟
0: ابن الاصول أيوة. اللي يعني مش بينكر الجميل، مش بينكر ان احنا كنا معاه، ان كده يعني اللي واقفين جنبه.
1: طب في حد في حياتكم تقدروا تقولوا عليه ابن اصول؟
0: ايه؟
1: في حد في حياتكم تقدروا تقولوا عليه انه ابن اصول؟
0: في كتير اكيد طبعا.
1: اذكر لي اسم واحد من الكتير دول.
0: فرح، هاجر.
1: هو بقى الشغل بقى ده ملناش علاقه بهاجر وفرح، حد تاني.
0: يعني مش عارفه يعني، ناس كتير قوي. لا كويسه عادي يعني.
1: انا بدات اخاف والله. ده مش اول حد يجي اقول له كده يحتار وما يلاقيش حد.
0: لا في ناس كتير مش عارفة.
1: فيش حد هافف عليك كده تقولي عليه انه ابن اصول على الهوى؟
0: جوزي.
1: بص بقى الكلام، ما هو في علاقة منفعة ما بينكم؟ ما ينفعش ان شاء الله ابن.
0: لا ما هو مستمعين
1: حد، ما فيش علاقة منفعة ما
0: بينكم.
1: طيب ربنا يخلي لك جوزك يا رب ان شاء الله. وفي ترى فرح متجوزة برضو؟
0: لا مش متجوزة.
1: ان شاء الله تتجوزي وباذن الله فرح جرع ابن اصول باذن الله ان شاء الله.
0: يا رب ان شاء الله.
1: جوزي ابن خالد جوز هاجر عشان يبقى الدنيا كلها ملخبطه في بعض.
0: يلا باي باي.
1: نورتونا. باي باي، مع الف سلامه.
0: باي.
1: يا محمد يا كفرون، مساء الفل.
2: اهلا يا استاذ صبري، ازيك يا جميل؟
1: يستحق. اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: انا بخير، انت اخبارك ايه؟
1: الحمد لله والشكر لله، كله زي الفل الحمد لله. اتكلمنا منين؟ إيه؟ الحمد لله رب العالمين.
2: انا بكلمك.
1: اتكلمنا منين؟
2: بكلمك وانا في العربيه ناحيه دريم لاند كده.
1: اكتوبر ده مكان سكنك ولا رايح مشوار؟
2: لا مكان سكني بس انا رايح.
1: او آه.

0: الو
1: ايوه
0: ده سوء كلام يا راجل برضه.
1: ما فيش حاجة الله، واحنا عملنا يعني انت خسرت في البورصة، لطيفة يعني الحكاية.
0: الخميس الجاي هتصل فيك برضه
1: ان شاء الله. بس قول لي الاول تعريف ابن الاصول في حياتك مين؟
0: عندي اصدقاء كتير والله.
1: اه بتعرفهم ازاي يعني؟ تقدر تقول يعني ابن اصول من وجهة نظرك؟
0: ابن الاصول ده الانسان اللي هو انسان صادق وصدقته صدقة حميمة، وانسان محترم وما ولا بيغش ولا بيلف ولا بيدور، بتبقى فيه مواصفات كتير جدا يعني، ويدوم العشرة فاهمني.
1: تقدر تسمينا اسم واحد من اصحابك ينطبق على المواصفات دي؟
0: عندي كتير، عندي من ضمنهم مثلا اللي هو عبد الرحمن الشاذلي مثلا.
1: اللي هو عبد الرحمن الشاذلي ده تقدر تقول عليه ابن اصول؟
0: اه ده صديق من زمان يعني.
1: ربنا يخليكم لبعض يا رب ان شاء الله. وانا متشكر جدا جدا انك فكرت تكلمني.
0: الله يخليك حبيب قلبي.
1: وفي انتظار اتصالك في اي وقت. تنورنا تنورنا ربنا يخليك.
0: لا افوز عليك يعني. لازم افوز عليك. العيال بناتي قاعدين معايا في السياره ايه فطنين من روحهم اللي روحهم.
1: ربنا يخليهم لك يا رب.
0: كانوا فاكرين ابوهم هيفوز لكن للاسف ابوهم فشلهم.
1: انت كتبت لي طفر للرساله، كنا اتفقنا مع بعضينا قبل ما تطلع على الهواء.
0: لا المرة الجاية برضه نطلع تحدي ان شاء الله.
1: ان شاء الله تنورنا في اي وقت. ده شرف لينا. ربنا يخلي حضرتك. ألف سلام.
0: شكرا
1: جزيلا. طيب حلقة ظريفة وجميلة، تعالوا بقى نسمع أغنية وإعلانات ونرجع لكم على طول بعديها.
2: طب بص أنا أقول لك كلمتين من الآخر. أنا أبويا قال لي أنت هتبقى رقم واحد في العالم حتى لو العالم ده كله ضدك. قلت له بابا بالفعل أنا عالم ضدك. قال لي برضه هتبقى رقم واحد. هتيجي أنت أفكر فيه وأسيب كلام أبويا. طب بقول لك إيه يا أحمى نص، بقول لك يا شفا مزيكا،

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

خلصت حلقة النهاردة من آخرة صبر. يا رب تبقى ليلة الجمعة سعيدة على الجميع إن شاء الله. ربنا يمتعكم دايما بعشرة ولاد الأصول ويجعلكم منهم دائما يا رب العالمين كده، ودايما تبقوا فاكرينهم وفاكرين أساميهم بإذن الله. من الحد للتلات هبقى معاكم بإذن الله من برنامج قولي يا كبير من 2 ل 4 العصر، ويوم الخميس من 10 12 بالليل بإذن الله هبقى معاكم في آخرة صبري. وكان معاكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعاكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم، سلام عليكم.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الأصول العالية أمرت والصعيد وربايته تمرت واللي على طبليت أبوه لو ياكلها بدقه.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

جرب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه تابعونا على فيسبوك
2: إنستغرام وإكس
1: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt